0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخت المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان، تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

رسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا

وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا

فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له

0: وبكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
4: من سما مدينة الخليج العربي، حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان، حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

ألحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط، لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي أرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل، تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من همز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة، ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي. كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله، زادت الكلفة، وزاد الاختبار، وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشق الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر، انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر، يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده. ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير
1: آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي. وما عليه خطيئة، كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق، تغيرت هيئة مصعب. سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي، الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفعت ضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو يقر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرغ علينا صبرا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم فك حصارهم، فك حصارهم، فك حصارهم، اللهم أغثهم بغيث الإيمان، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين، اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان، بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية. إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

الآن استراحة الظهيرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.
3: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى في هذه الحلقات أن يجعلنا وإياكم ممن يزدادون علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا تفصيلا حول ما يتعلق ببعض المسائل الهامة في الصلاة وشيء من أحكامها، وتكلمنا أيضا عن شروط الصلاة، وتكلمنا عن أداب المساجد والقدوم عليها. لعلنا اليوم نتكلم حول بشيء من التفصيل حول ما يتعلق بأركان الصلاة وواجباتها. فالصلاة عبادة عظيمة، ولا بد للمرء إذا أراد أن يصلي أن ينضبط بالضوابط الشرعية التي في صلاته.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: أن ينضبط كيف يصلي، متى تبطل صلاته بترك شيء من الأركان أو من الواجبات، إذا ترك الشيء متعمدا أو تركه مختارا أو تركه ناسيا أو ساهيا، كيف يكون حاله في هذا؟ الصلاة أقوال وأفعال مختتمة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذه الأقوال والأفعال ثلاثة أقسام، منها ما هو ركن، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو سنة. الأركان إذا ترك منها شيئا بطلت صلاته، سواء كان تركه عمدا أو سهوا. يعني لو واحد يا جماعة صلى ونسي سجدة، السجدة تعتبر ركن من أركان الصلاة. طيب لو تعمد أيضا أن يسجد سجدة واحدة فقط، نفس الأمر، يجب عليه إعادة الصلاة، وذلك لأن أركان الصلاة لا تقوم الصلاة إلا بها، سواء تركت نسيانا أو تركت تعمدا. كذا أما الواجبات فإنه إذا ترك منها شيئا عمدا بطلت صلاته. ده واحد يصلي ولما انتهى من الركعة الثانية المفروض أن يجلس للتشهد، فصاحبنا هذا ما يريد يجلس اختصارا، قام إلى الركعة الثالثة في صلاة الظهر أو العشاء مثلا أو العصر، ففي هذا الحال تعتبر الصلاة باطلة إذا كان متعمدا لذلك. أما إذا قام ساهيا وقد استقام واقفا وبدأ يقرأ، ففي هذا الحال نقول له لا يلزمك أن تعود إليه، لكن اسجد السهو. إذن الواجبات التي سيأتي تفصيلها بعد قليل، إذا تركها سهوا يجبرها بسجود السهو، أما إذا تركها عمدا فإنه تبطل صلاته بذلك. أما السنن فإنها لا تبطل الصلاة بها، سواء تركها عمدا أو تركها سهوا، كمثل مثلا دعاء الاستفتاح، كمثل قراءة شيء بعد الفاتحة، كمثل التسبيح ثلاثا في الركوع والسجود، فالواجب هو التسبيح مرة مرة إلى غير ذلك، فهذه لا تبطل بها. والقاعدة هي والأحبة في ذلك هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالأصل مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم نحن نصلي. طيب من علمنا كيف صلى صلى الله عليه وسلم؟ علمنا ذلك الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. عائشة وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مالك بن حويرث وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو صلى الله عليه وسلم نفسه وصف الصلاة لما أقبل رجل وهو صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد، أقبل هذا الرجل وصلى ركعتين ثم أقبل مسلما على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك أنه صلى بسرعة، كان يركع بسرعة يسجد بسرعة. رجع الرجل وصلى ثم جاء يسلم مرة أخرى، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راجع وصلى ثم جاء يسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، هذا الذي أعرف. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا كبرت في صلاتك، قال: فإذا ركعت فاركع حتى تطمئن راكعا، فإذا رفعت فارفع حتى تطمئن رافعا، فإذا سجدت فاسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا جلست فاجلس حتى تطمئن جالسا. فبين له أنك لا تبدأ تنقر سجودك كنقر الغراب، تركع تسجد بسرعة، لا، افعل كل شيء على سبيل يعني الطمأنينة والتأني في أثناء فعلها. أركان الصلاة أيها الإخوة والأخوات 14 ركنا، أي ركن من هذه الأركان تعمد المرء أن يتركه أو سهى عنه ولم يذكره إلا بعد صلاته بوقت بطلت صلاته بذلك. أول هذه الأركان القيام مع القدرة.

كما قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة، فبين أن الصلاة يقام إليها، وكما قال جل وعلا أيضا وقوموا لله قانتين، فبين أنه لا بد أن يقوم إلى الصلاة. أما أن يصلي المرء يعني وهو جالس مع استطاعته القيام فلا، ولا يجوز أن يصلي جالسا إلا إذا كان عاجزا عن القيام، مثل مثلا الشخص المريض مثلا أو المقعد أو نحوه، أو إذا كان يصلي نافلة، فإن النافلة يجوز له أن يصلي جالسا مع قدرته على القيام، ولكن ليس له إلا نصف أجر القائم. ممن يصلي أيضا جالسا مع قدرته على القيام من صلى بهم إمام جالس. كيف يصلي إمام جالس؟ نعم، قد يكون أحيانا إمام الحي رجل مقعد مثلا، أو يكون شيخ كبير رجل عالم ومقعد مشلول فيصلي بالناس جالسا، فإذا صلى بهم جالسا فإن الناس الذين وراءه يصلون جلوسا. ويختلف الحال أيها الإخوة إلى نوعين. إن ابتدأ الإمام الصلاة جالسا، يعني هو مقعد جاءوا به بعربيته وقدموه يصلي بهم، إن ابتدأ الصلاة جالسا صلى وراءه جلوسا كل المجموعة. أما إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل فأتمها جالسا، ففي هذا الحال يتمونها وراءه قياما. يعني افرض أن الإمام جاء هو قائم عادي، كبر استوى اعتدلوا الله أكبر كبر يصلي بهم، لما قام إلى الركعة الثانية أصابه ألم في ركبته أو في ظهره فلم يستطع أن يكمل الصلاة قائما فجلس وأخذ يصلي بهم جالسا، عندها لا يصلون وراءه جلوسا، وذلك لأنه ابتدأ الصلاة قائما فيتمون الصلاة وراءه قياما. أما إذا ابتدأها جالسا فإنهم يبدأونها وراءه جلوسا، كما قال صلى الله عليه وسلم وإن صلى جالسا، لما قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركع وإذا سجد فاسجدوا، قال في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، يعني كلكم صلوا وأنتم جالسون، وذلك إذا ابتدأ الصلاة جالسا. أما إن ابتدأها قائما ثم أصابه عذر جعله يجلس فإنهم يصلون وراءه جلوسا. هذا فيما يتعلق بالقيام وبالقعود. طيب إذا كان الإمام، إذا كان الشخص نفسه لا يستطيع أن يصلي قائما، فما هي طريقة الجلسة التي يجلسها؟ قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنبه. فالأصل أنه يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا. طيب ما كيفية القعود؟ هل يقعد كهيئة التشهد أم يقعد متربعا؟ الأصل أن يجلس متربعا، الأصل أن يجلس متربعا، يعني يجعل مقعدته على الأرض ويثني ركبته ببساقه والساق الأخرى، يجلس متربعا، والتربع يبدو لي أنه معروف عند الناس، فيجلس متربعا ويضع يديه طبعا على صدره، إذا جاء الركوع يركع وهو جالس، إذا جاء السجود إن استطاع أن يسجد سجد، وإن لم يستطع خفض رأسه أيضا للسجود. قبل أن أنتقل مما يتعلق بالقيام، هنا مسألتان. المسألة الأولى، من كان لا يستطيع أن يصلي يعني قائما إلا قليلا فكيف يصلي؟ الأصل لمن يصلي جالسا

0: أراد أن يصلي، لو خيرك شخص قال لك أنا عندي ألم في ركبتي، فأنا مخير بين أن أصلي وأنا قائم متكئا على جدار أو أصلي وأنا جالس، ها ماذا نقول له؟ إما أن يصلي قائما متكئا على جدار أو يصلي جالسا، مع العلم بأن القائم في الصلاة لا يجوز له أن يتكئ على شيء، إذا كان قادرا على القيام 100% لا يجوز له أن يتكئ على شيء. ففي هذا الحال نقول الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فما دام أنه يستطيع أن يأتي ببعض الأمر فإنه يأتي به، ما دام عنده قدرة يأتي ببعض الأمر فإنه مأمور أن يأتي به فيصلي وهو متكئ على جدار. أما إذا اتكأ على جدار من غير حاجة، الآن بعض الناس مثلا يصلي وراء الإمام صلاة الفجر، فأثناء صلاته يعني يغربه النوم فيتكأ على جدار وراءه أو يتكأ على جدار بجانبه أو على يساره، الأصل أنه لا يفعل ذلك، وحقيقة الناس عندهم نوع تساهل في هذا، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة. الأصل أنه كما قال الله وقوموا لله قانتين، يقوم قياما تاما، وإذا كان لا يستطيع أن يسجد إذا جاء موضع السجود يجلس ويومئ بالركوع والسجود، أما ما دام يستطيع فالأمر صريح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، الشيء الذي تستطيع أن تأتي به في صلاتك فإنك مأمور أن تأتي به. هذه مسألة.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

استفتاح هذا سنة وليس واجبا. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذه كلها سنن وليست واجبات. أما قراءة الفاتحة فهي واجبة، هي ركن، هي ركن في حق الإمام وركن في حق المنفرد. يعني لو إنسان منفرد وكبر ولم يقرأ الفاتحة، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور. نفرض أن إنسانا مثلا كان جالس في الضحى في بيتهم يحفظ سورة مثلا عما يتساءلون فرضا، ثم قال سوف أصلي وأقرأها في صلاتي، كبر الله أكبر وعلى طول قال بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم، من شدة اهتمامه بقراءتها نسي أن يقرأ الفاتحة، فهذا يعتبر قد أسقط ركنا من أركان الصلاة ويجب عليه أن يأتي بها. يعني أفرض أنه بعدما يعني قرأ السورة قبل أن يركع تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، نقول ارجع وقرأ الفاتحة ثم قرأ السورة بعد ذلك إن شئت. لو تذكرها يا جماعة وهو مثلا ساجد، نقول ما دام تذكرتها وأنت ساجد أنك ما قرأت الفاتحة ارجع وأتي بالفاتحة ثم بعد ذلك أتم صلاتك على ما هي عليه. لو تذكرها في الركعة الثانية، أفرض أن قام إلى الركعة الثانية لما بدأ الحمد لله رب العالمين، تذكر أني في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة، ففي هذا الحال تعتبر الركعة الأولى ساقطة ويصلي هذه الركعة أولى ويأتي بركعة بعدها. فالذي يراه من بعيد يظن أنه صلى ثلاث ركعات بينما هو لم يصلي إلا ركعتين، لم يحسب له إلا هاتين الركعتين. هذا في قراءة الفاتحة، هذا بالنسبة للمنفرد وكذلك بالنسبة للإمام. لذلك الإمام أيها الإخوة والأخوات إذا صلى بالناس ثم نسي أن يقرأ الفاتحة، نفرض أن هذا الإمام فرضا صلى بالناس صلاة الظهر وكان مثلا قد حفظ صورة أو مثلا انشغل باله بشيء معين، المهم أن هذا الإمام لم يقرأ الفاتحة، ففي هذا الحال إذا كان هذا الإمام متأكدا في إحدى الركعات لم يقرأ الفاتحة فإنه يقوم ويأتي بركعة زائدة. طيب الناس سيسبحون، يشير لهم بيده أن يقوموا حتى يعلموا بأنه إنما قام لسبب ولم يقم فقط سهوا منه. طيب بقيت معنا مسألة مهمة وهي مسألة في الحقيقة يسأل عنها كثير من الناس، وهي ما يتعلق بقراءة الفاتحة بالنسبة إلى المأموم. المأموم متى يقرأ الفاتحة؟ ذكر بعض أهل العلم أنه يقرأها في سكتات الإمام، يعني إذا الإمام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، في هذه السكتة يبدأ المأموم يقول الحمد لله رب العالمين، فإذا سكت قال الرحمن الرحيم ونحوها. وهذا في الحقيقة قول يعني مرجوح لا ينبغي العمل به، لأنه يشغل المأموم ويشغلها أيضا عن الإنصات إلى الإمام، والله عز وجل يقول إذا قرئ القرآن فأنصتوا، قال وإذا يعني إذا قرئ القرآن لا بد أن يعني فاستمعوا له وأنصتوا، فالأصل أن يحصل إنصات لقراءة القرآن. طيب إذا متى يقرأها؟ الأصل أن المأموم هذا في الصلاة الجهرية طبعا، في صلاة المغرب والعشاء والفجر، أما الصلوات السرية الظهر والعصر فهو سيقرأها عادي يعني. فالأصل أنه يقرأها بعدما ينتهي الإمام من قراءتها، يعني الإمام قال مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الإمام آمين، الأصل أن المأموم مباشرة يبدأ بقراءة الفاتحة. طيب لو الإمام ما ترك فرصة مباشرة بدأ فيها فالأصل بدأ في السورة التي بعدها، فالأصل أن المأموم يبدأ يقرأ هذه السورة، يبدأ يقرأ الفاتحة دون أن يلتفت إلى الإمام. والأصل أيها الإخوة أن الإمام في الحقيقة الأصل أن الإمام يسكت سكتة خفيفة، وقد اختلف أهل العلم أصلا في هذه السكتة هل يسن الإمام أن يسكت أم لا يسن له أن يسكت، والأولى أن يسكت الإمام سكتة خفيفة حتى يكون للمأموم فرصة لأجل أن يقرأ الفاتحة حتى يستطيع أن يتابع مع إمامه، وهذا هو الأصل في الصلاة. هذا في الصلاة الجهرية يجب عليه أن يقرأ الفاتحة بسرعة حتى لو الإمام واصل في قراءة ما بعدها، يجب على هذا المأموم أن يقرأ هذه السورة ثم بعد ذلك يتابع مع الإمام ما بعدها. هذان الركنان أيها الإخوة والأخوات، أعني ركن قراءة ركن القيام في الصلاة وركن قراءة الفاتحة، هما أول ركنين معنا فيما يتعلق بالصلاة، ويأتي معنا بقية الأركان. وقد يعني تقدم معنا أننا سنعرض الأركان فقط، وإلا فقراءة ما بعد الفاتحة لا يعتبر ركنا، بل هو يعني قراءة ما بعد الفاتحة سنة. يعني لو إنسان فرضا صلى ثم قرأ ولا الضالين آمين وركع فليس عليه شيء في ذلك. من الأركان الصلاة أيضا

ما تقدم معنا من تكبيرة الإحرام. الأصل أن يكبر الإحرام الله أكبر. رفع اليدين سنة، يعني لو إنسان جاء إلى المسجد قال الله أكبر وضع يديه على صدره دون أن يرفعهما إلى أذنيه، هذا صلاته صحيحة، لأن رفع اليدين سنة وليس واجبا، لكن ينبغي طبعا فعلهما، ينبغي فعلهما. وسيأتي إن شاء الله الكلام كيف يرفع يديه، هل يرفعهما مع قوله الله أكبر أم يرفعهما بعدما ينتهي منها، هذا سيأتي معنا. إذن انتهينا الآن من ثلاثة أركان، من ركن القيام، ومن ركن تكبيرة الإحرام، ومن ركن قراءة الفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ينبغي كذلك أيها الإخوة والأخوات عند القيام في الصلاة ألا يكثر الإنسان من المراوحة بين قدميه. الآن المشكلة أن بعض الناس إذا صلى أكثر من المراوحة بين قدميه، تارة يضع هذه القدم وتارة يضع هذه القدم، ولا أصل أنه في أثناء صلاته أن يكون ثابتا في صلاته، كما قال عز وجل وقوموا لله قانتين، يعني غير متحركين في صلاتكم. فبعض الناس يتحرك كثيرا في مسألة صلاته ويبدأ يعبث يمينا ويسارا. كذلك عند قراءة الفاتحة لا بد أن يأتي بمخارجها. لو كنت صليت وراء إمام يخطئ في الفاتحة مثلا، لا يقوم بالركن كما هو، ينبغي تنبيهه على ذلك. ومتى تعتبر قراءة الفاتحة باطلة؟ تعتبر قراءة الفاتحة باطلة إذا كان يخطئ خطأ يغير المعنى. أنا أعطيكم مثالا، نفرض أن هذا الإمام قرأ مثلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا أفسد المعنى، الرحمن غير الرحمن، هذا أفسد المعنى، هذا صلاته لا تصح ولا ينبغي تقديمه. لو قرأ مثلا بدل ما يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم قال مثلا أهدنا، يعني عطنا هدية الصراط المستقيم، لا، الأصل اهدنا دلنا، أما أهدنا أعطنا هدية لا. فالأصل أيها الإخوة ألا يغير المعنى. أما لو قرأ قراءة ليس فيها تغيير المعنى، يعني مثلا قال اهدنا مثلا الصراطي المستقيم وهي بالفتح الصراط المستقيم، لا تبطل صلاته بهذا. لو قرأ مثلا بدل ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين قال إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، جاء بها بفتح، لا تبطل صلاته بهذا. أما إذا قرأ قراءة يكون فيها تغيير للمعنى، مثل لو قال إياك نعبد وإياك نستعين، صار هذا ضمير المخاطب للأنثى ولا يليق أن يخاطب الله عز وجل به. بقي معي أيها الأحبة والأخوات الكريمات، بقي معي عدد من هذه الأركان كالركوع والرفع منه والسجود والجلوس عنه والقيام إلى الركعة الثانية، وكذلك ما يتعلق بكيفية السلام في الصلاة، لكني أرى أن وقت الحلقة قد ضاق عن ذلك، فأسأل الله تعالى أن ييسر لنا إن شاء الله أن نكملها إن شاء الله في حلقة قادمة، ولعل الله أن يزيدنا وإياكم إن شاء الله حلما وهدنا وتوفيقا. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

أنا بحبها عمر وهو بقلبي مثل حوت يلمع وهو لجسمي كالحياة واسمها وجفاني الوسنة

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: عبد الله عبد العالم، هذه البادرة يعني يجب أن تعدموا في ساحة القوات المسلحة. قلت له اسمح لي، إذا بمن يعدم هو أنت، بعثته القاضي الأرياني رئيس الجمهورية وحليته محله.
2: أستاذ حاتم، هل قابلت صدام حسين؟
1: وشفت الشرر في عينه، يعني قاسم سلم بجنبي يعني قبص يدي لو ما قطع العرق هذا. طبعا وصلنا للقاهرة استقبله السادات في المطار.
2: أيوه استقبل إبراهيم،
1: بعدها سلم عليه، بعده مباشرة السنة قال له تقبتوا ليه؟ قال أنا عرفك كيبول يا دانا عرفه هأدبه خرج. من أنت؟ الساعة المفزوع هكذا مراعي يحبسوها ولا شيء.
2: الرئيس خرج شوف بنفسه.
1: قلت له أنا، قال من أنت؟ قلت له أنا فلان حاتم أبو حاتم من اليمن. قلت له أنا إنسان عربي جيت أزورك لأنك تحب العرب. قال أنا ما أحب العرب، ناصر بس كنا، وأنا أنا ناصري، أنا في البلاد كنت أكفز من رأس الساورة حق البيت لا وسط البيت. الله أذكر واحد وشال اسمه كان أخريج الغاية، قالوا هذا عدرس رأس الدكتورة يعني ميبس. قاموا يختبروا لو ما 4+5 ما استرش. لا قالوا لا إله الله سبحان الله والغاية. في الصباح يعني دخلنا دار البشائر، قال لي ما رأيك هدي لك 20 مليون؟ قلت حق إيش؟ قال تقتل سنان أبو لحوم.

0: مرحبا بكم في حوريات بودكاست. ضيفنا اليوم هو اللواء مهندس طيران حاتم أبو حاتم، أحد أبرز رموز الحركة القومية في اليمن على مدى نصف قرن وأكثر. أهلا وسهلا بكم أستاذ حاتم في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وفرصة سعيدة إن شاء الله.
0: نود أن تحدثنا يا أستاذ حاتم عن الطفولة والبدايات في نهم، ثم التحقك أيضا بصنعاء مبكرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا من مواليد 46، على ما أفادت والدتي لم يكونوا يؤرخوا، وإنما أنه قتل الإمام في 48 وعمري سنتين ولذلك قدرت أنها 46 سنة. ومن أب وأم، الأب منه والأم من ثلا، بني مضر. ويعني ترعرعت في الفينة في ظل أوضاع متخلفة، لم نعرف الفلوس ولا النقود ولا، وإنما كله كان بالتبادل البضائع.
0: نعم.
1: نحن نحرث ونحصل على القمح ويبيعوه بتبادل مع الجزارين، مع الكذا، تبادل، ما بش
0: تبادل سلع.
1: لم نعرف الريالة إلى تقريبا 58 ودخلت صنعاء. وأبي كان خيال طبعا، في الخيال، وهو قواه أمنية بس ضارب كانت بالنسبة لقوى الدولة في هذاك الوقت. وكان من أبدا طبعا هو شاوش، كان متقدم نتيجة البيت أبو حاتم أصلا بالوراثة، كانوا خيالة يملكوا الخيول والهذا من بدتهم كلها فأبي تزوج طبعا بأمي في صنعاء لأن معها بيت، وكان ينزل في سمسرة بجانب بيتها، وهي طبعا زوجها الأول توفي ومعها 2 أولاد فتزوجها واستفاد من البيت إلى جانب أن ندخل البيت بعد يعيش فيها، فهويها في البيت، وعشنا كلنا حوالي أبي عاش في بيت الوالدة أكثر من 40 سنة. ولكن من الامتيازات في هذا الزمن كانت لما تتزاع الهوية تحنق عند أقارب من ثلا في بيت ثاني، ولا تقول أنه بيتها ولا خرج من بيتي ولا
0: الله.
1: كان المروءة عند الناس والثقافة الإنسانية بهذا الشكل وطبعا وأنا بن 6 سنين بدأت أقرأ في المعلامة في الفينة عن طريق أحد الفقهاء من بيت الوزير، هؤلاء جاء من بيت سيد من بني حشيش في معلامة الصغيرة. الوحيدين اللي كنا نتعلم حوالي 12 تلميذ عيال مشايخ والي قادرين، ولا كان الجه إلى حد لمن يقترب واحد ولا يدخل صنعاء ولا يتعسكر في تعز ويفعل رسالة يسافروا 6-7 ساعات لو ما يلقوا فقيه في أي قرية يقرأ لهم الرسالة ويكتب الرد كان جه مطبق التعليم هذا التي المعلامة هي أول معلامة
0: هي الوحيدة،
1: ولذلك فعلا ما قبل الثورة الوحيدة اللي درسنا إلى إعدادي وثاني هو أنا وأخي، منهم كله ما فيش أحد تعلم، لا عيال المشايخ ولا تعليم أكثر وكنا نقرأ هناك بالأبجدية أبجد الإفباجي مدال وغيرها وندرس لا ما تنتهي الثمرة وندخل صنعاء مع والدتي. وكنا قلقين لما سمعنا أن معدم والعباس والهذا قلنا كيف ما العسكر حقه ولا الخيالة، فكنا في حالة يرثالها من القلق، حتى اللي كان يجوا عندنا لأن ما بيش فنادق في صنعاء ولا كان كل القبائل رجال ونساء يجوا عند أصحابهم اللي يدخل الله صنعاء افتجعوا ما حد زجع عندنا لأنه كان في إرهاب رهيب أولا ضد الإمام منبوذين هم وأسرهم وكلهم فمرت فترة صعبة جدا. أذكر كان عندنا واحد من خوالاتي اسمها سعدي الناجي، جت لنا بالعناب والهذا، وبعدها لما سمعوا بهذا قامت تهرب كانت تقول أنت ورتي أنت ورتي عشان تهرب يعني من صنعاء يعني خوفا. وطبعا السفر كله كان رجلي يعني ما فيش أي وسيلة يعني. فطبعا هذا الفترة تردت. بعد ذلك خرج بي وطلبها الإمام يعني إلى الحديدة معه يعني يكون في دار البوني يعني كانوا الخيالة وأبي شاوش يعني فيهم يعني من المتقدمين يعني. فبقي في الحديدة وإحنا نتنقل أنا ووالدتي بين صنعاء والبلاد. نخرج وقت الثمرة نتزرع في البلاد وبعدها ندخل صنعاء أحاول ندرس يعني. وهكذا فترة درست يعني في معلمة في جنب النهرين كانت يعني حوالي 6 أشهر. وبعدها لقيت للإصلاح كان القاضي غالب الحرازي اسمه المدير في التحرير كان يعني درس إلى ثالث تقريبا أو رابع. وبعد ذلك انتقلت إلى التحضيرية كانت جنب نادي مجلس النواب ذا العين اللي هي موقفة السيارة هذه حق مجلس النواب من شرقية
0: معروف
1: يعني كانت اسمها المدرسة التحضيرية. بعدين يعني انتقلت إلى في 58 يعني الإمام البدر زار مصر وعقد اتفاق والدولة مدرسين مصريين يعني. وأنا كان وزيرة المعارف اللي هي التربية والتعليم ذا الحين اسمه الأمير الحسن بن علي من أنبل الأمراء يعني حق بيت حميد التين. قابلته وأنا صغير وبالجنبية وقلت له يا سيدي أنا اشتيا أقرأ أنا من نهم قبيلي وهذا فعل لي أمر بالدخول يعني بكار كان يسموها بكار أي تناء وتأكل داخل المدرسة يعني طبعا كدم وهذه فاستقريت بعدها
0: اللي هي المدرسة المتوسطة
1: اللي هي المتوسطة أول متوسطة دخلت درسنا أول وثاني وثالث إلى أن يعني يونيو أنا أذكر يعني على مرور الحدث جاي درسنا الأستاذ أحمد الشجني من دمر وكان يتمنوا ما شوعي يعني فكان يخاف يعني عندما يدرس وياه وعندما جاء الإمام وألقى خضابه المفر اللي قال يعني وهذا الفرس وهذا الميدان عيقتل وعي هذا
0: أيوة.
1: يعني البرد دوني نشرق

0: صيدة، لماذا لي الجوع والقصف لك، يناشدني الجوع أن أسألك، قصيدة حامية ضد الإمام.
1: في المدرسة؟
0: لا لا، البردوني
1: نشر. أيوة البردوني في المدرسة.
0: أنا يعني أخذت هذه، يعني سخت منها حوالي 100 نسخة وزعناها في شارع صنعاء، لأنه في آخرها بيقول غدا سوف تلعنك الذكريات ويلعن ماضيك مستقبلك، غدا لن أصفق لركب الظلام سأتفيها فجر ما أجملك. يعني طبعا دخلوا السجن يعني في الرادع، يعني جلس حوالي 8 أشهر على هذه القصيدة، لكننا وزعناها في كل مكان يعني الطلاب. وطبعا أحداث كثيرة من المدرسين وال يعني أذكر أنا وإحنا في الصف، وكان الأستاذ الشجني هذا والمدير الأستاذ علي العيني أخوه محسن، بس رجل تربوي يعني أنا أفضل عن الناس كلهم يعني كان، وبعدها بعد الثورة مسك الكهرباء. ف يعني خرج الأستاذ الراحة حق وأنا قمت في الصبورة كتبت غدا سوف تلعنك ذكرى بالطبشري يعني، وهو دخل افتجع من هو، حضرت فوضى. أنا قفزت من الطاقة يعني، إحنا في الدورة الثانية فيه ترفس البستان اللي جنب التعريدة يعني قد عمره كان بستان، وهم حضر المدير حضر الربشة يعني ما بالله من هو. قام علي العاضي واحد زميلي، وبعدها وقع مدير ومؤسسة الاقتصادي مسك العسكرية الله يرحمه، يشتي حل المشكلة. قال هو أنا المهم ضربوه تربر في ذمتي يعني. وأنا بعدها يعني اليوم الثاني ولا حد قال أنه حاتم ولا أي شيء يعني
1: أبدا،
0: رجال المدرسة. هذه من الذكريات يعني حق المدرسة. كنا أسسنا يعني نادي اسمه نادي الكوكب، والأخوة في العلمية يعني علي صلاح وجماعته الله يشفيه يعني الآن قد تعبان قوي، أسسوا الهلال. هذه أول فرق رياضية بعد الكليات، يعني كنا ننزل نشوف الكليات وهم في القاع يعني يلعبوا، الشرطة والحربية والطيران، كانت ثلاث كليات عادوا فتحوها كما قلت لكم عند مد البتر، المدرسين حتى عسكري يدرسوا كليات يعني. وطبعا أسسنا وأول من فعل هذه الملعب الرياضي اللي خلف التحرير، نحن أول من أسس واسمنا نادي الكوكب، وهم أول من أسسنا يعني الهلال في الأهلي. بعدين طورت هذا سمي الوحدة حقنا وحقهم الهلال يعني بعد الثورة، هذا قبل الثورة كلها. أيوة. كنا أول من أنشأ
1: يعني كنت لاعب يا أستاذ حاتم؟
0: كنت لاعب وألعب دفاع يعني أيضا قوية وحافي القدمين يعني لو تشوف أصابعي مكسرات يعني،
1: يعني ما
0: كنا نضرب الحجار مع الكرة يعني. فهذه بعض القصص. طبعا كان في مدرس في الثانوي اسمه علي
1: الفضيل
0: المدير.
1: أيوة.
0: يعني كان جلف وخبيث وهذا، وتعامل مع الطلاب بجلافة وكذا. المهم قرروا في الثانوية، وهي الثانوية الوحيدة في صنعاء كانت، أنهم يقوموا بمظاهرة. هم كانوا قدامنا من جنب المتحف الثانوية، الإذاعة بعدها وقعت وزارة التربية والتعليم قبل ما يبنى وزارة التربية والتعليم. أجوا خرجونا، خرجنا نظاهر على أساس ضد علي الفضيل، ورحنا للمدارس كلها خرجنا ومن قد إحنا آلاف. ما بعدها هتفنا يعيش جمال عبد الناصر ويسقط الإمام، يعني تحولت ضد الإمام وضد جبنا صنعاء كلها ورجعنا للتحرير ونزلنا الإذاعة. يعني طبعا من النكت رحنا العرضين اشتينا أخو السلاح، واستقبلنا السلال وضباط الثور والهذا، قالوا علينا ما ريحوا لكم الله يصلحكم يا عيالي ما بش وقت. رجعنا نزلنا الإذاعة، ضربوا علينا رصاص تكونوا اثنين في أرجلهم، وخرجنا يعني في بروم كان اسمها الباب اللي جنب الإذاعة، هي كان كلها دائر اسمه بروم، خرجنا خارجه واعتصمنا هناك، لو ما جاء الجيش أخذنا وضلعونا الرادع. أنا وصلت لعند قبة المتوكل، واحد من العساكر يعرفه بي يعني هم بني حشيش، نتفني قال انت رحلك هيحبسوهم، هربني. وهم دخلوا الطلاب كلهم، بعدها وزعوهم في سجون حجه وصعده حق ألي في صعده، خرجناهم غير بعد الثورة يعني، وفي القلعة وفي أماكن كثيرة، في خمر في مهلهل هذا حق خمر يعني. فوزعوهم والباقين في صنعاء الأكثر وهذا. وحققوا معهم كان زيد عقبت هو العامل في حق الإمام، يعني مثل ما تقول نائب الإمام، ما كان يقولون لا عامل في هذا، كان يحقق يعني بأسلوب عنجهي اللي يدعيه وهو هاشمي يلضمه يقول ما جاء أباك بيت تمرح لك، ولي مشوا هاشمي يقيدوا أبوه وضربوا أبوه يعني. وأذكر يعني كان فيه اثنين زملاء الدكتور عبد القدوس وقع الدكتور بعده عبد القدوس المضاعي ومحمد النديش من خبان كنا نسميهم يعني من عمار ومن زملاء، دعوا السيد عبد القدوس المضاعي لأنه سيد لضمه وقال له يخرج لك محمد حزام النديش وهذا بسرقة خرجه وصاحبه، قال من فضلك السيد محمد حزام النديش، قال له زيد عقبت من اداها لأبوك، قال وانت من اداها لأبوك، قال اضربوا أبوه، طاربوا له مونه وصحاء وهذا رشل شب الماء، قال له عيجي يومك الأسود يا سيدي زيد، قال والله ما تخرج إلا يوم ما يجي يومي الأسود، وفعلا ما خرج إلا يوم 27 سبتمبر يعني لأن هذا في يونيو 62 خرج، قال أين زيد دوري، قالوا قدوا في القلعة طلع وهم بيقيدوه، قال لا يمي يا سيدي زيد جاي يمي لي من روسيا يعني، كان من أقدر الأطباء يعني.
1: من هم أبرز زملائك في المدرسة المتوسطة والثانوية؟
0: يعني منهم هذا عبد القدوس المضاعي محمد النديش، عبد الله البشيري كان في الثانوية طبعا يعني هذا من الزملاء، محمد عبد السلام منصور يعني
1: حمود العودي،
0: وحمود العودي نحن في صف واحد يعني طبعا في المظاهرات من اللي هربوا لعدن يعني، يعني ما جاء بعدن لا بعد بعد الثورة يعني.
1: ومن كمان؟
0: يعني كثير عبد الحميد الحدي من هؤلاء الكبار كلهم يعني، محمد محب النبي كلهم معظمهم قد توفوا يعني من علي صلاح طبعا وجماعته
1: كان قبلكم
0: كانوا لا هم في العلمية، احنا المدرسة من على حوش واحد العلمية والمتوسطة، احنا متوسطة وهم العلمية، العلمية كانوا يدرسوا فيك وهذا يخرجوا يعني قضاه ويعني تخصهم، اما احنا يعني درسونا المصريين الرياضيات يعني
1: حديثة شوية
0: أيوة. لكن كنا باستمرار دائما الحوش واحد واللقاء واحد.
1: من كانوا يا أستاذ أبرز المدرسين الذي درسوكم؟
0: يعني مثل الأستاذ عبد العزيز المقالح، الأستاذ أحمد الكراس كان من صنعاء الرجل، كان شديد يعني يخافوه الناس كلهم، ووطني وفعل دكا في باب السباح كان يعني يتم يدرس ويصير يشتغل والأرباح يصير يأكل بها المساجين في الرادع رحمة الله تخشى الله. وهو كل الناس يخافوا منه، كان يعني قاسي
1: الكراس
0: جدا. هذا حمد الكراس.
1: من باقي من المدرسين؟
0: الأستاذ الخروش، باقي الأستاذ دلال كما يقولوا، واحد اسمه الأستاذ دلال من صنعاء القديمين بيقولوا والله هو قدو رابط في لأنه واحد من أقاربه بنت قحناوية في سوق البقر، قال عادوا بخير لكن كبير في السن يعني
1: كبير وعاد يعيش.
0: الأستاذ غالب السرية، الأستاذ أحمد الشجني هذا وقع بعده وزير،
1: محمد
0: هذا صاحب ذمار يعني
1: جباري والبرودوني،
0: وعبد البرودوني كان يقرينا شعر يعني، وعبد العزيز المقالح كان يديرنا شعر يعني، بس الفرق هذا يديرنا شعر كافية وعبد العزيز يدينا شعر ما يسموه
1: الحر
0: هذا يعني الحديث.
1: أيوة
0: ما كناش نستصيغ القول، ما كنا نستصيغ إلا حق البردوني يعني لأنه كان مدافع.
1: هل كيف كان البردوني تدريسه يا أستاذ؟ هل تتذكر يعني كيف طريقته وأسلوبه؟
0: والله شيء عجيب يعني من الذكاء ومن وفهمه ويعرف كل واحد بصوته، أنت يا فلان أنت يا فلان، سبحان الله لم أرى أذكى منه ولا يعني ابدا يعني
1: هذا البردوني،
0: مع انه انا عرفته وانا ايضا طفل في كان في الفليحي في منزله من حق الجامع.
1: ايوه
0: يعني كان هانك اول قبل الثوره يعني، وبعدها يعني اصبحنا بغى ثقف نفسه، ما حد لا درس في مدرسه الا في ذمار الشمسي، وطلع وقع في المنزله يعني هذا كان من الله هذا الرجل.
1: كيف كان يحط الدرجات ويصحح ويتابع؟
0: يكتبوا له، كان معه لا يثق فيهم يكتبوا، ما هو يعني ما
1: أيوة.
0: اعمى يعني ما بش.
1: وكان يسكن داخل المدرسه البردوني؟
0: لا جلس في المنزله حق هذه
1: المنزله يعني عباره عن غرفه
0: ايوه في من حق الجامع يعني يسمون منازل
1: ايوه
0: يخلوه للفوق.

0: أهلا ولا يعني في الدور الثاني على البوابة.
1: ايوه
0: لا الآن جالس هذا
1: ايوه
0: المكان يعني حقه. لا هو بعدها تزوج بنت الجرافي يعني، ودخل بيته استأجر وبعدها ملك بيت يعني. هذا هو البريطانية.
1: ليلة الثورة يعني.
0: ومن المصريين يعني أعدنا نذكر الأستاذ رشوان حق اللغة العربية، يعني جالس بين عيوني كيف كان يدخل العلم يعني فعلا يعني بأسلوب عجيب عجيب. كانوا مدرسين رهيبين يعني.
1: هو مصري
0: مصري اسمه الرشوان يعني، وغيره كانوا يعني اللغة العربية الرياضيات هذا كلها كانت الأخوة المصريين يعني درسونا. أيوة.
1: طيب يا أستاذ، ليلة الثورة هل تتذكر أين كنتم الطلاب؟
0: والله كنت أنا أمي في البلاد وأبي في الحديدة، وأنا والأخ محمد عروة يعني زميلي وعدو بخير يعني لواء في الأمن في البيت ولحالنا. وقد كان أشاعوا قبلها بأن خولان ومدري من أي تمردوا على الأمام، فظنينا لما سمعنا القوارح قلنا هذا قدم القبائل عيدخلوا في عقول الناس كلهم 48 يعني عندما نهبت صنعاء.
1: أيوة.
0: قلنا عيدخلوا إيه. قمت أنا يعني أخذت الفراش حقنا والكل ورجمت في البير اللي في الحوش، قلنا بدل ما يشلوه نرجم أبو في البير. ولا خليت لنا حاجة يعني طبعا.
1: أيوة.
0: وطبعا يعني نزلت المدرسة لأنه كنت بين حرس البيت ولا ما أنا في المدرسة نزلت، وبعدها كنا المدرعات جنب المدرسة بتضرب دار البشائر يعني والدبابات، كنا ندي لهم القهوة والكذا والضباط وعرفناهم عبد الله اللي كان لأنهم كانوا كل رياضيين كلهم أحمد عنقا على يعني كلها ولا السبتمبرين كنا نعرف معرفة حقيقية.
1: من تتذكر منهم اللي كانوا في يعني موجودين في الميدان منتشرين؟
0: كلهم السبتمبرين، وأحمد الرحومي على محمد مرغم على عبد الله الحزور هذا اللي وقع قاعد مدرعات بعده كلهم، حتى اللي استشهد يعني نسيت اسمه يعني في هو أول من استشهد هو
1: الذي هو الشراعي
0: والمحبشي كلهم استشهدوا وإحنا هناك يعني.
1: وعبد الله المؤيد
0: كان يدخل، عبد الله المؤيد معاهم لكن سلم ما
1: أيوة
0: ما قتلش يعني. صالح الأشول على شخصيات كبيرة جدا يعني باسمه.
1: أيوة.
0: وطبعا يعني أنا من اللي خافوا عندما قتل الشراعي والهذا أيوة. لأنهم دخلوا لا داخل وحرقها ضمي حريق يعني.
1: أيوة.
0: لكن شجاع يعني مش باسمه. وفي الصباح يعني دخلنا دار البشائر. أنا من حظي يعني لقيت كان يسموها خيشة أبو الفرنسي بس جور.
1: أيوة.
0: يعني في شواء أخذتها وهذا خرجت، وفي الباب يعني جو القبائل ولك اللي عينها أبو طعنوها من قفايا وانتعثت ما زق علي إلا 12 ريال فرنسي. بعدين رجعت أخذت لي كتب يعني المستظرف و يعني أخذت كتب
1: بدل الفرنسي
0: هذه بدل يوم الثورة.
1: ليش هو تعرض دار البشائر للنهب طبعا؟
0: طبعا
1: كامل
0: كامل شلوه كل ما فيه يعني.
1: أها.
0: وطبعا توجهنا بعدين قالوا للضباط للحين الجيش ما بش والعادوا حق الإمام وهذا طلعوا الحرس فعلوا وتجندوا. دخلنا في أول كتائب الحرس الوطني يعني طبعا شكلنا. تقلنا للعروي وقد رسال عبد الناصر مدربين مصريين عسكريين إلى جانب ومدرسين تدربنا أسبوع
1: في العرضي.
0: طبعا من النكات أنه أنا لحقت أمي بتبكي هذا الجاهل مش أنا ابن 16 سنة طبعا كنا هذا الجند سارت عملت برقين لبي أبي ضلع جاءوا إحنا بنتدرب وقف بعدها صرت كملنا صرت أسلم عليه قال يا ولدي عاد أنت جاهل ما قد أنت حق عسكري. قلت له شوف هذه جمهوري إن نجحت حياتي أنا وأنت وإن هزمت الموت لنا أفضل. قال هيا أقعد رجال لا يصير يشيلوا عليك البندق. ومن النكات يعني رحت صعدة وكنا مرهقين شباب وهذا نجي نحرس ونعست والدورين مصريين يعني في الدائر هي دائر زي صنعاء يعني صنعاء جوانا انهم شلوا البندق
1: أوه.
0: ما بعدها ندهوني فزيت وما بش البندق ذكرت بيحن قال لا يشلوا عليك. قلت أنتم مستعمرين جيتوا تستعمرونا وجيت كذا وكذا وبين بكي وهذا قالوا يجر بندقكم قاع رجال أتكنشت يعني ذكرت بيحن قال انتبه لا يشلوا عليك البندق يعني
1: أيوه.
0: فعلا شلوها لكن الدوري حقنا المصريين يعني لأنه بعدها دعمونا احنا جلسنا وتحاصرنا يعني 3 أشهر لو ما جدت القوات العربية.
1: كم كان عمرك؟
0: قلت لك 16 قامت الثورة أنا من 16 وسافرنا يعني دربونا أسبوع ومشينا طبعا ما فيش طريق كنا نتحمل السيارات احنا دلهاف مسينا في عمرة والكتن والنامس والجراثيم كلها بتكون في القشل حق عمرة أول يوم ويوم ثاني في خمر يوم ثالث في العمشية بسم المهم ما وصلنا لخمس يوم على صعده وصلنا أخرجنا زملائنا من سجن السناري يسموه في عرض الجبل وهي قلعة
1: اللي هم من هم
0: محمد الطيب وغيره
1: وعلي صلاح
0: وعلي صلاح وأيوة وطبعا مسكنا المدينة وهم بعدها قدروا علينا الطرق من كل جانب يعني غدر بالجمهورية الشيخ حامس العوجري هذا كان شيخ كبير في همدان الشام اسمه وادي نشور يعني أضخم وادي في صعدة والدول السلاح هذا ورسل الرسالة مع الرصاصة أنه يردي البرع قدو إمامي ونهانا اقتلبت صعدة ما عاد بقي معنا لا فيصل مناع و
1: المهم يا أستاذ أنت قصة الله كيف نجيت من الأسر أنت دخلت في شجرة
0: هذا بعد هذه بعد أيه. هذه بعد فترة يعني قالوا نتقدم على العوجري هذا قالوا بس كان معنا عبد الكريم المنصور قائدنا وقائد اللواء عبد الرحمن الترزي من الضباط السبتمبر كلهم من الضباط السبتمبريين قالوا نتقدم طبعا دعمونا جو لنا أخوة يعني هذا يدلل الوحدة يعني طلع معنا احنا حوالي 300 وجاءنا حوالي 300 من كلهم من المناطق الجنوبية من رتفان من هذا حرس وطني يعني وإن إحنا حوالي 600 شخص لكن حلقت صعد والملكين من كل مكان ليأخذوا المدينة يعني فتقدمنا معهم تندد دبابات معانا وهذا وصلنا يعني حلقوا علينا فعلوا للدبابات هذه خندق غطوها بخشب ندري إنك عين الدبابة الدولية وإن إحنا بغير شيء هزمنا وبعدها لقضوا كثير هذا فيصل منا على غيره يعني من الأسرة أنا طلعت شجر الطلح من أنشوك وهذا تخبيت من تقريبا الساعة 2 الظهر إلى 10 في المساء ونزلت رجعت لي لا صعده يعني في الظلام أيوة وهكذا يعني طبعا من النكت استدعاني القائد عبد الرحمن الترزي قال لي هذا أبوك طلع أبي كان صديق هادي عيسى هو قائد الحرس الوطني كان ضابط
1: ما كان هذا عيسى كان قائد الحرس الوطني
0: ايوه كان جلف جدا يعني مشهور قال هذا امر من هادي عيسى اضلعك طلع النبي قد طلع عليه قال لابني جاهل وهذا امر اضلع طبعا ما بش مواصلات الا بالهليكوبتر لان عندنا قوم مصريه وهذا بين صنعاء وهذا قال انت بكره تطلع هذا امر من هادي عيسى انه تطلع قلت له يا فندم كيف اطلع انا بين زملائي وهذا يقول وانا جبان قال ما بالله اطلع هذا أمر من هادي عيسى قلت له قل لهم ما أرضيش رد له طبعا بينهم اللاسلكي يوم ثاني دعاني قال شوف قال ضلعك بالقوة قلت له بالقوة قال أيه قلنا هي على مسؤوليتي رد له أن المذكور استشهد رد وأنا أخذتها بال استشهد بلغوا بي وأمي وفعلوا العزاء وفعلوا
1: العزاء
0: أيوه وخلص استشهد وأنا بعدها جلسنا لها يعني تقريبا قبل أكتوبر بشهرين يعني قالوا خلاص طلعوا قد نزل جيش كثير وفتحوا الطريق والهذا طلعوا وانتوا ضلبه يعني والله كان المصريين يغلقوا علينا في الديمة الليل ويصيروا يغزوا على الملكيين خلونا نسير معاكم قالوا عاد انتوا جهة انتوا عاد انتوا مستقبل اليمن ويجوا قد مات 2-3 فكتلوا منه والله هذا اللي أشاهدت عليه يعني اللي كانوا معنا طلعنا يعني صنعاء أذكر هذا الكراس هو عرض علي قبل الثورة كان يشوفني طبعا. أنا أثرت بصوت العرب وأحمد سعيد والهذين بعبد الناصر يعني. فاستدعاني الأستاذ الكراس قبل قال لي ما رأيك أنا بين عجبني أنك قبيلي وذكي وهذا أدخل معنا البعث. قلت له البعث أنت مجنون أنا أحب عبد الناصر. قال لي وإحنا كلنا قوميين. قلت له يا أستاذ يا مان بتعلمنا وذكي افتح إذاعة بغداد ودمشق طول اليوم هي بدل عن عبد الناصر لأنه بعد الانفصال هنا بعد 59
1: قدي عداوة كانت.
0: قلت له يا البعث ما أدخلش. طبعا ما قد كنتش منظم ولا بالتنظيم الناصري بس أحب عبد الناصر. قلنا قبيل عادة عبد الناصر وأنا أجي أدخل معك يا أستاذ أحمد. المهم بعد هذا قبل الثورة طبعا تصور من مروءة هذا الرجل وصلنا ضرحوني طبعا بالهليكوبتر ضرحوني في القاع كانت المؤخرة حق صعدة. طلعت ولقيته في التحرير هو نازلي وأنا ضالعي. طبعا الثمانية للشهر هذا لم أغسل وجهي بالماء أو جسمي. لم البدلة هذيك ميري طبعا بنطلون وشميز يعني لم تغسل في الثمانية للشهر. وقام الوقتان كنا كديب لما خلصتها سنبت كديك أنها خشب. صار نيمة سلمت عليه قلت له شوف يا أستاذ. قال ما هو. قلت كنت أبسرك ساعة جبل نقم أنا متوجه على نقم جاي من القاع. قال ذا الحين. قلت ذا الحين والله الشبشب هذا اللي في رجلي. طبعا ديت له هذا الكلام القاسي هو أكسى رجل ويخافوا الناس كلهم. خرجت مع أبي في بني حشيش هو أبي جمهوري بيواجه قاسم منصر وغيره هو الجمرة وهذا مجموعة. سرت معه دربجلي جيت المنحة أرسل لي رسول أحمد الكراز هذا لي شتمته هكذا. قال ادخل. جيت له عنده قال بمنحة معك أنا تابعته سير مع أصحابك سير دقري. قلت له أنا آسف على ذاك اليوم أنت نرفسني. قال عادي سير قرأت وقعدت شو على مروءة وعلى شرف. المهم من هناك حركوا نافوا قد كان به باصات يعني للحديدة. نزلنا الحديدة نزلونا دار الضيافة وإحنا 90
1: طالب.
0: أيوة جينا هناك وجو 90 من تعز التهم مصطفى يعقوب كان وزير خارجية من الجنوب ومن تعز ومن هذا والمنحة واحدة 90 تصايحوا تتواصلوا قالوا نزلوا من هولك النص ومن هولك النص. نزل مننا النص منهم عبد الله البشيري محمد محب النبي ونزلوهم ضلعوهم الكلية الحربي. وإحنا طلعونا
1: كم بقيتم؟
0: 3 أيام لو ما جيت باخر من الهند من حق الروسين.
1: لا كم بقيتم من الطلاب اللي رحتم؟
0: 50
1: والبقيات
0: والباقين حقنا وهولك شلوهم منهم 50 لكن شلوهم مدينة ثانية أصحاب تعز
1: سواء.
0: مشينا فوق الباخرة طبعا باخرة مشي سياحي ولا هي حق نقل يعني كنتينرات وهذا لكن يعني ألي بتسل للهند دي بضايع وده والكنتينر فارغة اللي بيشلوا للهند ويرجع فارغة. طبعا طلعنا فوقها طبعا ما نعرف شو الحمامات ما نعرف شو الكذابة باش نصلي. أن هذا كان معنا الشيد عبد الكريم المعيدي قدو أكبر ناس إنن وكان في الثانوية وكان متدين قوي. وهذا نصلي دخل بس دور بس دخل الحمام شاف الفرنجي قال هو ذا الماء توضينا وصلينا وهذا. والعشي احنا بنا قلنا يا نشتي نتبرد نشتي كذا حنبه. قالوا خلاص بين الصنادق هذا ما احناش دارين كنتينرات صنادق كبيره.
1: ايوه
0: سلنا العشي فوق الباخره فعلنا الواجب علينا. لو جو معنا هالعاده انه معلمونا لكن اخرهم باخر ثانيه
1: العدل القدوم يعني متحضرين شوية.
0: طبعاً عدن كانت زهرة الشرق الأوسط يعني. المهم حنبات وهذا هولك قدوم الطبقة الأدنى يعني البحارة جننوا قاموا يشغلوا المضخات ينظفوا السطح حق الباخرة كيف علونا. المهم يوم ثاني نفس الكلام صلينا وهذا وأول واحد دخل اشتي يسري فعل هذا وقدوم فعلن حرازة سقموا شلوا قالوا هانها فعلها. طبعا عادوا الحمامات حمام واحد غرفة أكبر من هذه وين واحد جنب واحد جنب واحد كل واحد يجلس.
1: أيوه.
0: جلس الروسي جنبه قال فعل هو ذاك فعل خرج قال عندنا قال فارح كأنه كولومبوس افتح الأمريكا يعني.
1: اكتشف شيء
0: لقيت أن فعل هذا أينك قال حيد ما بنت والله قلنا والله النعمة وروها الحنفي والمغسل موجودات
1: أيوة.
0: احنا ايش دارين ماهن قالوا هنا تغسل بعد ما كمل وهناك احتلت مشكلة
1: وعاد انتم فوق الباخرة.
0: ايوه احنا فوق الباخرة.
1: طيب
0: مشينا لا مصر لا قناة السويس لو ما وصلنا عند الإسماعيلية بحيرة. أيوة. بحيرة الإسماعيلية طبعا في هذا المكان البواخر اللي بتجي من البحر الأبيض توصل لها هناك توقف وتفتح طريق للي يطلعوا البحر اللي بيعجوا من البحر الأحمر. احنا جينا وقفنا في البحيرة هذه لو ما تمشي البواخر اللي جت من البحر الأبيض.
1: أيوة.
0: وبعدها بيسبحوا الروس وهذا ويكفزوا من فوق الباخر من سطحها. واحنا واصحابنا بلدد وقلت لهم ما لكم انا في البلاد كنت اكفز من راس الساور حق البيت لا وسط البيت الحين طلع من راس البرج حقها.
1: ايوه
0: طلعت نبعت غوبت عن الوعي ما صحيت الا وانا في المستشفى قدر طبطت المعده ولا معاول
1: قفز
0: ما تخليني البير واني مسافه حوالي 60 متر البير كانت عندنا 15 20 متر.
1: ايوه
0: وهذا في المستشفى تاخرت الباخره لها يوم ثالث لو ما تعالجوني في المستشفى وردوا الأمعاء اللي اعتقدت ورجعنا وصلنا لأوديسا هذه قدي كانت الاتحاد السوفيتي طبعا انت بتقول روسيا وهي كانت الاتحاد السوفيتي يعني عندما سرنا وصلنا ركبونا فوق باصات الى فندق نزلوا قالوا ادخلوا هنا دخلنا لأول مرة نشوف الموكيت والجن والهذا كلنا خلصنا الجزمات هنا في أيدينا ودخلنا والناس بيخطوا ما بسرناهم ولا وجلسنا بأيدينا وقالوا جسوا هنا جلسنا لو ما يسجلونا في الغرف كل واحد جزمته في حضنه المهم وزعونا ويوم ثاني قالوا على القطار وصلنا على القطار يا سيدي نفسي
1: أول مرة تشوفوا قطار
0: كيلو ايش هذا قالوا فوقه دخلنا والنودة في كل غرفة أربعة اثنين تحت واثنين فوق جلسنا نتضارب من عيد لعفه فوق عن الترب يقر ساعتين أنا دخلت أنا عبد الكريم قال ما عليك شيء يطلع جير فوقي وبعدها كما قد عن رقود عن نزل فراشك ودرقود هنا في الوسط وهذا حل جلسنا والله كان يتضاربوا على نازل ما حد يشتي يطلع ضالة جمنا نمشي والنوذ القدر مزعج طاق طاق ما رقدناش 12 ساعة لو ما وصلنا
1: كيف
0: عاصمة أوكرانيا هذه وصلنا يعني بعدها وزعونا على الغرف كل اثنين روس مع اثنين يمنيين يعني وكنا نتعامل بالإشارة لا عندنا لغة ولا عندهم إنجليزي عاد كان معنا بعضنا قد بعش شوي إنجليزي حق الثانوية لكن الروس ما بيش معاهم شيء.
1: أيوة.
0: لا فبالإشارة تشتي بيضا نقول له بق بق بق تأيلي يعني حوالي 14 خمسة شل لو ما يعني تعلمنا شويه بدعوا يتولنا حق الاكل حق المدري ايش اللي نعيش بها يعني في
1: يعني صعوبه جدا
0: جدا يعني مشينا لكن هم اهتموا بنا يعني
1: صبروا
0: درسونا وصبروا قلت لك من ساعه 7 الى 10 لانه قاموا اختبروا بعدها مستوانا وان احنا اللي يقول لك انا خريجه العلميه الغايه كان يسموها الغايه والله اذكر واحد وشالي اسمه كان خريج الغاية قالوا هذا عدرس رأس الدكتورة يعني قاموا يختبروا لو ما 4+5 ما استرش لا قالوا لا إله الله سبحان الله والغاية بالذات العلمي ولا عندهم شيء من الرياضة
1: من العلوم الحديثة
0: وبعدها هذا كانوا هؤلاء يوزعهم على معاهد فنية اللي يقع ممرض اللي يقع يعني مساعد زراعي يعني واحنا ال15 اللي نجحنا وزعونا يعني أطباء يعني ومهندسين زراعة، وأنا الوحيد اللي اخترت البلد هذا
1: الطائرة.
0: اشتاقوا أنا قف من فوق الخيل للطائرة.
1: أيوة.
0: وقعت والدافع يعني دخلت هذا طبعا في 65 لأنه سنتين هالعادهم يفعلوا سنة اللغة، إحنا فعلونا سنتين على سموها التحضيرية في جامعة شيفتشينكو أكبر إلى الآن يعني أشهر جامعة في أوكرانيا. يعني هذا كان عالم كبير يعني شيفتشينكو والجامعة باسمه. هذا اللي اسمها الكلية التحضيرية تحضر الناس للدراسات في الجامعات. يعني كنا ندرس من 7 إلى 10 مساء يعني بحيث أخذت الثانوي بامتياز في 65 أيوة اللغة والثانوية. ولذلك تهيأ بعدين انتقلت إلى المعهد العالي للطيرة الهندسة الطيرة لأن الطيران هي معهد فني الطياري.
1: أيوة.
0: لكن هندسة الطيران هي علم يعني أخذت فيه يعني 6 سنين حتى أخذت الماجستير يعني 6 سنتين التحضيرية 8 سنوات إلى 70 تخرجت في 70 طبعا بامتياز.
1: امتياز.
0: نعم الحمد لله لأنه سخرت نفسي للدراسة يعني حتى لم أدخن ولم أشرب ولم يعني حتى العطلة كان يشلون الكريم المناطق الحلوة وأنا أخذ البرنامج حق العام القادم وأسير أقضي وقتي أقرأ لنفسي.
1: اجتهدت يعني.
0: تفرغت للدراسة تماما الحمد لله يعني طلعت حتى بامتياز يعني بين 600 طالب روسي
1: من أنحاء العالم الطلاب.
0: من أنحاء العالم لكن أغلب روس طبعا.
1: أيوة.
0: ولا من مالي من
1: أما من اليمنيين ما فيش أحد معك.
0: ما فيش معي أحد يعني تخرجت وطبعا طول هذا الفترة لا لي اتصال بأهلي ولا هم داري أيننا
1: أبدا
0: ولا أنا داري أنا إلا أنه أحمد الآنسي الله يرعاه عدو بخير الوزير المواصلة.
1: أيوة.
0: زار اليمن في 64 طبعا هو اللي من اللي دخلوا قبل الثورة ودرسها يعني
1: تم في دفعة قبل الثورة راحت روسيا.
0: أيوة هذا اللي هاشميين وهذا
1: أيوة اللي قلت عنه.
0: وطبعا زار وزار بيتنا وفعل حتى فيلم يعني سجل عن والدي ووالدتي وخواتي وهم بينزعين الماء يعني لا زلت محتفظ به إلا الآن يعني هذا الشريط يعني
1: يطمنك.
0: أيوة هذا الوحيدة اللي تواصلت أنا وأهلي يعني على مدى 8 سنوات يعني. طبعا جيت كان معي أختي الوحيدة اللي هي من أبي وأمي قد توفت تزوجت ووفت توفت في الأولاد.
1: أيوة.
0: ولا لي علم يعني لا ما تخرجت ولا كان يمكن أفشل من حبي لا يعني تخرجت طبعا قدي طيران قد بالطيران الأفروث.
1: أيوة.
0: وصلت الحديدة والعم سنان يعني محافظ استقبلني وطبعا ما استقبلش المضم شو داري
1: من هم المحافظ يعني كان
0: سنان أبو لحوم
1: سنان الشيخ سنان
0: أيوة هم النهم يعني.
1: أيوة طبعا
0: إحنا مشايخ سواسوا إحنا بيت أبو لحوم يعني بعدها عرف أن هذا استضافني طبعا نزل دار الضيافة وهذا وكنت ناوي أدخل الطائرة المدني يعني لأنه أكثر ما درست الطائرات المدنية لأن فيها علم وفيه قال اسمه قال جالي أنا أتصير قلت الطائرة المدنية قال ما عجل صنضيفي نزل حسين المسوري وهو رئيس أركان تعاوني قالوا شوف إحنا الخبراء الروس هم الكل في الكل إذا ما خرجوش ما تقومش ولا طائرة وإحنا إحنا والجنوبي في صراع دائما وحروب إذا بنشتي نضرب في الجنوب ما بيجوا الروس وإن إحنا ما نستنى على شيء فالحين إذا أنت حب الوطن وهذا نشل لك القوات الجوية ونبتي لك ما اشتيت ونبتي لك بيت دولي كبير بيت كبير الخبراء الروس في المدينة السكنية الروسية يسموها مدري عادي الآن الروسية
1: في الحديدة
0: في الحديدة مؤثثة

0: والمسؤول عننا أبي أحمد العديب واحد من ضباط الصف، كنا ما يخلينا شو نضرب من العب بالذخائر والهذي، وأنا هاوي للضرب بالرشاش هذا. سنة القشله عند السلال وهذا بسرت كلهم فلكوا فلتوا الرتاب والهذا وجو، قلت والله فرصتي أسير أضرب بالرشاش. خنست وصلت فتحت الرشاش هذا باين أضرب الشريط الأول والشريط والدنيا قامت، قالوا هذا افتشلوا هبوا هذا يا أبي أحمد العيد ما تفعل، قلنا بين أضرب ليش تفعل العب، قلنا ما جيت لو قد بيطلعوا في بيتشنكعوا في الدائر هيدخلوا يدبحوكم وانتوا هناك متجمعين. ما هو قال هذا حاتم اللي ينقذ الموقف والسلال بعدها يشيد بي وهذا ويدي لي رتبه
1: وما بشي
0: هي الهواية حق الرماية
1: هي تجيب لك رتبة قال
0: دا لي رتبة يعني قد كنت ملازم. المهم بعد الدولي نقيب وادخل القوات الجوية وهذه الشروط والهذه، وبعدها بدأت ما فيش حوالي سنة واستغنينا عن معظم الخبراء الروس، دربت حتى فتحت كلية يعني ضيالي.
1: يعني أنت من مؤسسي القوات الجوية؟
0: من مؤسسي القوات في الحديدة طبعا. طبعا طلعنا صنعاء، ما كان فيش مدار صنعاء دون بيعدوا، طلعنا يوم 13 يونيو 74 يوم حركة إبراهيم، وإحنا في الصباح منعونا من الدخول يعني حال الطوارئ. قامت حركة 13 يونيو يعني نقلنا لها أنا، وهكذا يعني مسكت قائد في البداية قائد الصيانة لفترة حوالي سنة سنتين، وبعدها من النكات كانت طائرة الرئاسة في الحديدة طبعا ما بيش مدار في صنعاء، فكان وفد حيروح الكويت برئاسة إبراهيم الحمدي نائب رئيس الوزراء، نزل وسنان وهذا وخرجوا والطنق الروسي طبعا وصلوا. طبعا أنا أعرف الجو روسيا بلد بارد ثلج وهذا، واليم والحديدة بالذات رطوبة وحر وهذه يعني جو آخر
1: مختلف.
0: والروس يعني قد لا ما يتحركوا إلا لا فيه بوفد ولا لا فيه، قد لا حوالي شهرين واقفة جو. طبعا الوفود لازم يوصل بالدقيقة يعني، وصلوا قاموا يشغلوا احترقت المحركات ثبك الجو، خرجوا المخططات حقها المهندسين وعمي سنان وهذا بجناء إبراهيم بالوزن، قال عمي سنان أنت مهندس تستر تصلحها، قلت أستر أنت اللي ودفت بي وخلدها نيجي الجوي، قال صلحها، قلنا هي لعبة أجر صلحها أنا هذا حقهم ما يمكنش، قال دعا حقهم لنترجم، قال قل له مو داعي صلحها هذا، هو بكل سخافة الروس قال يجي صلحها ما يعرفوني ولا شيء.
1: أيوة.
0: سر جريت صنفرة فتحت المحرك الأول يعني صنفرت البلاك
1: الذحل.
0: أيوة الذحل حق البلاكات الرطوبة.
1: أيوة.
0: مشو ذحل الرطوبة مع الحماء والمول الثانية الثالثة الرابعة قلنا طلع شغل يا تفاريش طلعه بيتسيخف يعني شغل الأول اشتغل الثانية الثالثة الرابعة
1: ماشي الأمور،
0: وهذاك سنان بعدها كان يصيح هذا من بلادي هذا صاحب
1: افتخر يعني
0: قال إبراهيم بعدها دعاني قدوم عاجل، قال يسمع افعل لي أسماء طقم يمني وعند مرجع أنا هذا لأنه عيب تجس طائرة الرئاسة والطقم أجنبي تروحوا تدفع له أهل الدورة وتسلوه، رجع على ضوضعونا دعنا القاضي الأرياني قد فعلت له الأسماء الطيارين مهندسين أنا المهندس ميكانيكي وملاح وكوريادي على ضل شلونا يعني رجعنا روسيا، لكن في روسيا في ستافلو بالاسماء
1: يعني
0: أخذنا دورة مهندس جوي، أنا كنت مهندس ميكانيكي كما قلت لك يعني خمسة أشهر ورجعنا استلمنا من الروس، ومن هناك بدأت حياة ثانية نروح مع الوفود يعني في معظم الدنيا.
1: إيش الرحلات اللي رافقتها؟
0: من أجمل طبعا الهند يعني محسن العيني واستقبلت إنديرا غاندي هذه العظيمة يعني كانت رئيسة الوزراء تعمل لك كذا حين تسلم ما تسلمش بيتها.
1: أيوة.
0: ما أجمل هذا المرأة يعني وعظمتها وتواضعها كأنها يعني مكنسة والله
1: الله.
0: يعني وهذا وبعد شلونا على الهند يعني تاج محل شلونا يعني أثار رهيبة جدا ومومباي يعني دول هذه من أجمل الرحلات طبعا. أيوة. ونكتب في باريس شلونا باريس وفد بعدها ما نعرفش لغة فرنسية وقلنا لهم تقولنا أحسن أقد إحنا جاوعين

0: أحسن أكلة. قامت دولنا فيران مشوية أحسن أكلة. قلنا والله النعمة. في باريس أحسن أكلة فيران مشوية. الله والنعمة.
1: وعرفتني
0: أيوة مشوية شوية بقى سلامات. ما دام يعني هذه من النكت طبعا. طبعا من الفوائد طبعا أنا كما قلت في موسكو يعني في 75 التزمت للاطلاع العربي عن طريق سفير الجمهورية العربية المتحدة ما قد كان غيروها وجلس عبد الناصر متمسك بالاسم لو ما جسادات والله كلها كانت الجمهور العربي تجلس يتمسكوا بها يعني مراد غالب هذا من أعظم القادة المصريين ولا هذا وكان يهتم بالعرب جميعا يعني وشكلة الطلاع هذه على مستوى قومي مش اليمنيين لحالهم
1: هذا في
0: كيف
1: في أيوة سنة كم
0: 65
1: 65
0: أيوة بعد ما رحنا بسنة أول ما تشكلت الطلاعة العربية أول اللي الرئيس المؤسس علي صبري يعني كان مشهور جدا يعني الثاني بعد عبد الناصر
1: أيوة.
0: يعني تمينا وكان يدينا الكتب يدينا هذا يعني عمل قومي يعني
1: أنت تجسد. أول انتماء لك يعني منظم كان عبر السفير المصري
0: تنظيم أيوة. طبعا وفي آخر 65 جاء عبد الناصر يعني زيارة لموسكو ودعوة العرب كلهم ومن النكات يعني طبعا لا في جامع في موسكو يعني نزلنا وعبد الناصر مع خرشوف كان بيتحادثوا والكلام عجب خرشوف شاف عبد الناصر قال أنا معي وعد أسير أصلي قال له الكلام شوف ما يهمه هذا قال له قال أنا أتصل لهم يأجلوا قال له الصلاة ما تأجلش يا رفيق فلت الاجتماع وجاء يجتمع بنا وهذا وعملنا صورة يعني أنا من اللي كان قريبا منه طبعا شلوها بعد 78
1: البولي. وهذه الصورة بالنسبة لك كانت صورة عزيزة عليك
0: هذه صورتي وأنا وخرتشوف يعني شلوهم كلهم
1: معك صورة مع خرتشوف
0: نعم نعم
1: جيب لنا حكاية
0: ومعي صورة مع عبد العم رياض يعني في في القناة السويس يعني الله يرحمه لي استشهد يعني هو رئيس أركان
1: عبد
0: العم رياض معه ومع سعد الدين الشاهد اللي كان كلنا
1: كل الصور هذه راحت
0: بعدها تصورت أنا ومحمد فوزي في ليبيا يعني عندما كنا ننزل ليبيا في الحوار العربي الثوري كان دائما يحضر يعني لا موجودة حق أيوة. محمد فوزي
1: أيوة
0: لكن بعد علي بعد بعد يعني
1: طيب يا أستاذ أنت معك زيارة إلى بيت خرتشوف كانت عبارة عن مغامرة
0: مغامرة بعدوه مفاجأة يعني كانت الصور حقي حتى في الغرف تصور
1: صور مع خرتشوف
0: أيوة في حق الطلبة
1: في كل مكان
0: ولا دريت ما درينا قمنا الصبح وما بيش الصورة من شلا في غرفتنا يعني
1: أيوة.
0: نخرج الطارد وما عاد فيه ما هو قالوا بعده
1: فجأة
0: يعني فجأة يعني طبعا جلسنا حوالي سنة أو سنتين صرت موسكو هو في موسكو طبعا يعني في حد نهر في موسكو نهري الفولغا هذا أقوى أكبر نهر في العالم ونهر موسكو جنبي يتصور متوازي هو على من موسكو يعني عملوا لهم بيوت يسموها داتشا حق السياحة هو زي حق الإسماعيلية أو أيه للمسؤولين هو في بعد أنا سألت قالوا في المكان الفلاني وهذا قلت والله أزير أزوره هذا من وصلت رووني إنه تكيت بيت عادي ولا حراسة ولا جدتي لكن على النيل تكيت وخرج من قلت أنا خرج من أنت بس على المفزوع هكذا مراعي يحبسوها ولا كيف
1: الرئيس خرتشوف بنفسه
0: بنفسه ما بحد عنده لا مراته قلت له أنا قال من أنت قلت له أنا فلان حاتم أبو حاتم من اليمن قال إيش اليمن من أين أنت بعرفك قلت له أنا إنسان عربي من اللي يحترموك جيت أزورك لأنك تحب العرب قال أنا ما أحب العرب ناصر بس قلنا وأنا أنا ناصري ما قمنا تباوسنا وهذا ودخلني دالي قهوة وشكليت بسكوت وهذا جلس عنده وضويت فعلنا صورة لأن كان معي كاميرا ورحت لي طبعا موسكو تبعد عني 12 12,000 كيلو.
1: مش موسكو، كيف؟
0: كيف؟ أيه. عن موسكو يعني، أنا في كيف بندرس، وسافرت لا موسكو يعني عشان يعني كنت أسير في العضال في هذه كيف، هذا موسكو لينينغراد المدن الحلوة، لأنه أنا العضال كنت أقضيها هناك يعني، أتجول على حسابهم كله،
1: كله على حسابهم،
0: والمرتب والأكل ما صرفت من اليمن حتى فلس واحد يعني، تدي لنا السفارة ولا شيء أبدا، بالرغم أن السفير كان محسن العيني ومرته عزيزة هذه،
1: أيوه عزيزة عبد الله،
0: هي بنت أبو لحو أعرفها من البلاد،
1: أيوه
0: يعني كنت أسير عندها وأصيح يا لحومة، وهي تقول لي أنا عزيزة، أقول لها لي سماش أبو شومش لأن كان اسمها لحومة، لما تزوجت سماها عزيزة يعني، ما كانت تقرأ ولا تكتب وعلمها، وده حين من أكبر المثقفين والهذه رائعة يعني، أعرفها حق المهل لأنه وقع سفير عندنا، وكنت عندما أسير موسكو أسير عندها يعني عندهم في البيت يعني عند عزيزة. هذه بعض الأشياء طبعا.
1: أيوة جميل جميل.
0: درسنا دراسة كويسة وتخرج طبعا كما قلت بامتياز يعني في الماجستير موثق، هذا يعني بالصور طبعا، وأنا دافع عن
1: يا أستاذ حاتم، أبرز الزملاء الذي كانوا في ضمن البعثة هذه الذي هي أول بعثة بعد الثورة إلى موسكو والتعسفيتي عموما، من هم مثلا؟
0: يعني أقول لك اللي قبلنا طبعا قبل الثورة،
1: اللي قبلكم من هم؟
0: هم منهم أحمد الآنسي،
1: أحمد الآنسي
0: وزير المواصلات،
1: أيوه،
0: منهم عبد الله المقصص، أيوه، أول مدير لمستشفى الثورة، يعني منهم حمود العوزي، حمود كان أكبر طبيب يعني في الأنف والحنجرة، إذا حين بنكدوا يعني بيته وعيادته
1: عند مش الجرافي
0: عند قصر الجمهوري، حمود العنسي،
1: العنسي اسمه.
0: محمد الحاضري، هؤلاء اللي قبل أنا، كان يحيى الدرهم
1: الذي دفعتكم من
0: دفعتنا، أيوه، منهم علي النعامي، النعامي أيضا دكتور مشهور جدا، هذا الدكتور النديش، دكاترة خيرات يعني حوالي 15.
1: عبد الكريم المحويتي
0: هو مهندس زراعي، أول مهندس زراعي، أيوه يعني.
1: طيب يا أستاذ، مرحلة قاضي عبد الرحمن الإرياني، أنت كنت في سلاح الجو حينها، هل اخترت مثلا ضمن الطائرة الرئاسية مثلا كملاح باعتبار تخصصك كان يتطور؟
0: لا مهندس، أنا المهندس الميكانيكي حقا،
1: أي المهندس يعني الطائرة الرئاسية،
0: الطائرة الرئاسية، وده قلت لك
1: سنة ورافقت القاضي عبد الرحمن الإرياني،
0: رافقت في عدة رحلات يعني، كنا لما نكت عليه نفعل حركات يعني الطيارين وهذا، وانا اسير عنده ويقول قلنا كدو خطر، هذا احنا في خطر افجع بس يعني
1: للقاضي،
0: للقاضي الله،
1: ايوه
0: كان لطيف يعني، طبعا الرئاسي كانت الطائره هوتها الخرشوف للسلل طبعا،
1: ايوه
0: في عهد السلل جت،
1: ايوه
0: وطائره يعني غرفه يعني فيها غرفه اجتماعات كلها، وفيها غرفه نوم ضخمه يعني طائرة كأنها فندق يعني من أضخم الفنادق يعني مريحة،
1: رئاسية
0: بمعنى رئاسية، وفيها غرفة ثالثة للمرافقين الوزراء إذا معوا وزراء، ما يزيدوش عن 10 كراسي فيها، والباقي كلها يعني بس. فرافق الأرياني مثلا في المؤتمرات في
1: أيوة
0: للقاهرة هذه، وبعدها يعني زرنا الجزائر، القاضي زار الجزائر، زار ليبيا، هذا القاضي
1: في اتفاقية الجزائر بين الشمال والجنوب، أنت كنت مرافق له؟
0: كنت مرافق له،
1: الله،
0: نعم. وعدها لما جبر أجراء إبراهيم الحمدي أيضا رافقت، أذكر من النكت يعني مؤتمر القمة في المغرب، يعني إبراهيم سار أول من راح يقابل الرؤساء، كان شوي مربوك يقول لك، فمشينا من هنا إلى القاهرة، ومن ضمن الوفد شل عم ناسنا أبو لحوم،
1: أيوة
0: طبعاً وصلنا للقاهرة استقبله السادات في المطار،
1: أيوة استقبل إبراهيم،
0: بعدها سلم عليه، وبعده مباشرة السنة قال له ده جبته ليه؟ قال أنا عرفك، شوف اتركوا الراجل اشتغل، شوف إبراهيم جيبوه لي ده أنا أعرفه.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5,000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم. في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 83522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: ما عليك دايما منورين
1: الدبو.
2: الله يعني. هذا السادة،
1: هذا السادة يقول لسنة
2: لأنه يعرف سنان من أيام الثورة
1: من أيام أيوة. قال أنا عرفك شوف يا إبراهيم قبولي وأنا حربيه إلى بعدهم بالظائرة الرئاسة. وكان إبراهيم يعني قلت لك متردد
2: مرتبك بسبب
1: طبعا كان أيام الخريف. كم أخذ 200 عنب جبري وصعطي من أفخم الإعلام 200 صندوق.
2: أيوة.
1: طبعا الطائرة فارغة حملها وزعها على على الرؤساء.
2: هذه الطائرة التي رافقتها أنت
1: سنين. أيوة. أيوة بعدها خلاص جلست في القوات الجوية كبير مهندسين ونائب قائد القوات الجوية.
2: أستاذ حاتم هل قابلت صدام حسين؟
1: نعم أنا كنت من لجنة مناصرة العراق يعني وكنت رئيسها اللي تشكلت في اليمن وذهبت عدة مرات وتشكل المؤتمر القوى الشعبية العربية وأنا عضو أمان عام فيها يعني ولذلك كنت أحضر هذه الاجتماعات كلها وعقدنا لأحد المؤتمرات أنا في الموفنبيك يعني لهذا المؤتمر ويعني من المفارقات أحد اللقاءات يعني وأنا والمرحوم قاسم سلة
2: مع صدام
1: مع سطاع قلت له يا رفيق يعني أنت أعدت للأمة يعني أيام الشموخ والعزة والكرامة أيام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي واجه عدوان ثلاثي في 56 أما أنت فواجهت عدوان 33 يعني وهذه بطولة للتاريخ بعد رأس العرب ولكن يا رفيق أنا أمشي في الشوارع وجدت كانت المرأة العراقية أنا جيت قبل زمان وحليها من 10 إلى 15 كيلو ذهب والآن يمشين بالشنابل العراقيات والعراقي في الشوارع لم أجد عراقي عد مع في يد الساعة يعني من الفقر فأنا من رأيك فيك لكي يدخل التاريخ من أوسع بابه اعمل ديمقراطية خلي الشعب ينتخب وأن تجلس شخصية يعني تاريخية طبعا هو قفز وقال هو وقته وشفت الشرر في عينه يعني
2: في عين صدام
1: وقاسم سلم بجنبي يعني قبص يدي لو ما قطع العرق هذا
2: أها
1: يعني وضكه
2: الوريد
1: الوريد
2: توتر قاسم سلام
1: افتجع وطبعا سعفوني للمستشفى
2: نزف دم
1: نعم نزف دم والشاب
2: أمام صدام
1: أمام صدام الله يرحمه
2: أيوه
1: وكانوا يفكروا بعض الأخوان يعني منهم محمد الحاضري وهذا مدري ما عرف علوبي لكن قد عقوبتي العرق اللي قضعوه يعني وعدت بسلام
2: واسعفوك إلى المستشفى
1: إلى المستشفى نعم
2: طبعا يعني هذا الكلام لم يروق صدام حسين
1: طبعا شفت الشرر قال هو وقته والشرر من النار يعني من عيونه يعني
2: وتلقيت عتاب بعد هذه الجلسة ما
1: الله ما حد زد عاتبني ولا
2: لا لا عتاب من الوفد الذي كنت أنت وياه مثلا
1: بس الله هذه حق قاسم سلم ما حد زد
2: كلمة أكبر عتاب
1: كلهم خافوا كانوا يخافوا أنه مدري ما يفعلوا بي ما فعلوا بي شيء يعني عدنا بسلام
2: طيب يا أستاذ حاتم علاقتك بالغشمي كيف كانت فيما بعد
1: والله الغشمي يا سيدي مش يعني الغشمي أنا حصلت لي مشكلة مع الحمدي يعني يوم 17 يونيو بعد ما بعد الحركة طلعوا علي الشيبة الله يرحمه عضو مجلس قيادة وهو

0: قائدنا وكان سيء يعني في تصرفات معانا، انا مختلف معه وغيري، فانزعجنا وخرج ابراهيم الحمدي يوم 17 ازارنا وبيبشرنا انه فعلنا قائدكم عضو مجلس قياده، واحنا مختلفين معه طبعا. فلما راح وطبعا حثنا نقوم ضد الفاسدين ومدري ايش وهيعمل هيبطيع على الفاسدين، قمنا يعني حجزنا الأخ علي الشيبة هذا واتصلت به للقيادة وقلنا إحنا القوات الجوية نفذت تعليماتك بالقاء الفاسدين وإحنا مسكنا أحد الفاسدين. من هو؟ قال علي الشيبة. قال والله لعدمكم هذا عضو مجلس قيادة. وقلنا أنت اللي بدفت بنا يعني. قال لح أنا أرسل الحين وفد من مجلس القيادة تسلمه على ظله. خرج وفد برئاسة عبد الله عبد العالم هذو ذا يعني وأحمد الغشمي وعلي أبو لوحو وصلوا قالوا أول كلام دي التول قلنا هذا الشيبة لكن يبقى قائد مع نبلش. قالوا نتحاور بعد ما يسبر جندو قلبوا على القيادة هذه. قال عبد الله عبد العالم هذه البادرة يعني يجب أن تعدموا في ساحة القوات المسلحة. قلت له اسمح لي إذا بمن يعدم هو أنتوا اللي بعتوا القاضي الأرياني رئيس الجمهورية وحلجوا محله. ما احنا قمنا من اجل كرامتنا، هذا بيكسر شرفنا وكرامتنا. علي ابو لحوم قال انا من رايي جاه الله خلوا القائد لو ما تغير هالقياده وتعافوا كنا ما نقبلش. طبعا راحوا دعانا الرئيس لمجلس القياده قلنا لهم احنا ما عاد نشتغل تحت قياده الشيبة هذا. روحنا مدري ما قالوا ان احنا دبرنا انقلب عليهم. جولنا في الليل سجنونا طبعا شهرين.
1: استجنت
0: شهرين زنزانة يعني وحاكمونا القضاء العسكري وحكموا بعدامنا يعني.
1: نحن هذا في زمن ابراهيم
0: في 17 يونيو بعد الحركة باربع ايام الحادث
1: وحكم عليك بالاعدام.
0: كلنا احنا 25 طيار ومهندس.
1: ايوه
0: بعدها خلونا لهذا ورجع أصدر عفو إبراهيم وخرجونا من السجن لا عند إلا القيادة. قال لهم مش تفعلوا ساعة احنا قد نغير القائد. ضلعوا محمد ضيف الله طبعا. احنا خلينا محمد عبد الله ضيف الله على جنب ما يتدخلش عشان يكون البديل. هذه بعدها نمسك وزير دفاع
1: الذي محمد ضيف الله محمد.
0: ايوه هذا من أنبل هو زميلي طبعا في الأكاديمي ولا بس هو طيران وأنا هندسة. طلعوه وفعلوا علي الشيبة رئيس أركان يعني إذا طلعوا أكثر. وطبعا هذه خلقت عند القشمي أننا الحمدي ضدي وأنا ضده فكان مرتاح لي لهذا. طبعا لم ألتقي به ولا ولكن بعد قتل ثالث يوم قتل القشمي طلعون أنه الحمدي قال عايزور تصلوبان أنه الرئيس عايجي يزور القوات الجوية ما بحد القائد محمد ضيف الله. استقبلت هنا خلناه قال جمع لي الضباط. جمعنا الضباط
1: استقبلت حاضر.
0: الغشمي ايوه القام محاضرة خجف له ما شبع. قام واحد من الضباط قال يا فندم انتم منعتونا من استخدام السيارات للعوائل ولا لهذا حق الجيش تعين فعل لنا امر لاي معرض يدونا سيارات بالتقسيط من معاشاتنا. قال يو يا خضعي هو انا رئيس الجمهورية السيارات حقي كلها مقفرة وانتم اشتروا يعني مجمركات. والله انها لا حصل. طبعا خرج كمل احنا الضارو الصغير هكذا ناوية وصلنا له ما قد عاي خرج الباب. قلت لي يا فندم بيقولون انت اللي قتلت ابراهيم الحمدي. قال لا تصدق شتي ورقة. شفت جايبي ما فيش ورقة. شاف جايبي ما فيش. خرجنا للباب والسواق حق محمد الحاوري قال يا حاوري دي ورقة. الحاوري دور سير استلمها. هذه بعد فترة جاء يشتي يصير اليوم الوقفة حق عيد عرفة.
1: أيوة.
0: يشتي يصير باب المندب في المعسكر يعيد عند عبد العزيز الشهري كان القائد هنا.
1: أيوة.
0: جاء يشتي طائر نشل دي للطائرة هالكابتر يعني وأنا ضابط العظيم في عرفة يوم الوقفة. استقبلنا وقلنا بلغتهم جهزوا طائرة شو سنحنا وياه. قال معكم صبوع قلنا ما نصبح هذه وقفة عرفات احنا صايمين. قال كيف طيارين وصوموا؟ قلنا هذا يدي القوة والعزيمة ولا هذا يفندم وهذا جابنا وبعدها بيقول لي قال لي ما رأيك هدي لك 20 مليون. قلت حقي

0: شكيت الانقذ احنا باللوب المؤامر ضد يعني التنظيم. أهو يستنخش أهو. قلت ليش؟ قال تقتل سنان أبو لحوم. قلت هذا هو صاحبي. قال لي واحد وصاحبك تسترد تقتله والله يبقى هكذا. قلت لي يا فندم بين أقول لك صاحبي راسي يدير راسي على راسه ويدير راسي على راسي كيف أقتل لك؟ والضابط حن بدأ قال يا فندم الطائرة تشاهده. قلنا يا أبو قلت أنا بين فعلا رتعبت أنه هذا يشتي يشوف أش عندي أهو. قال جنا ودعناه رحلة. زيد قال لي هكذا قال شوف لا ما تسبرش اليمن حين خرجنا ما تسبرش اليمن وسبل وعبد الله موجودي الشهد لله هكذا قال ما دخلوا إلا فيهم علي عبد الله الصالح ولا بقيوا مكانهم.
1: طيب يا أستاذ معناته أن الحركة الانقلابية اللي كنتم تعدوا لها في أيام الغشمي هي كانت بالأساس ضد الغشمي؟
0: هي بل الحركة لإعادة النظام 13 يونيو لأنه في البداية قلنا ننتقم ولذلك جبنا السلاح الصامت ولهذا على أساس ننتقم ما جاء السلاح الصامت هو من ليبيا طبعا إلا وقد إحنا انتشرنا في الجيش قد إحنا في فكرة حركة.
1: ما هو السلاح الصامت؟
0: آليات بس بدون صوت 12 آلي ما جاء السلاح إلا وقد إحنا بننتشر في القوة لأن كنا محدودين في القوات المسلحة تنظيم كل مدني ما كنا مركزين على الجيش يعني بدأنا ننتشر وأن الناس كلهم على الحمد يعني مستعدين يواجهوا يعني في الضباط في الكذا انتشرنا بشكل عجيب وأنه خلاص قد يحرك ليش دفلنا السلاح لو ما جوش لهم.
1: أشكر موقعك في الحركة.
0: كنت أنا نائب الرئيس المجلس العسكري ونقطة تواصل بين القيادة والمجلس العسكري ما كان أحد يعرف أحد
1: كله عن طريق
0: قيادة التنظيم وهم أنا كنت نقطة التواصل يعني بين الطرفين يعني أثناء الإعداد وال.
1: تعتقد يا أستاذ أن الحركة فشلت ما إيش كان أهم عامل فشلها؟
0: والله يا سيدي سوء الحظ أنه كنا متابعين الرئيس في كل جلساته وهذا وشكلنا فرق لهذا الأماكن أينما يتواجد نهجم عليه يعني مسكه وإذا قاتل قاتلنا فكنا محددين لها طبعا أفضل شيء يوم هذا 10 أكتوبر يوم اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي فإحنا مدققين هكذا والفكرة أنه يعني الأماكن كلها محددة هم بيجلس يعني فيهن نهجم عليهن وكان معاه عبد السلام العديد أحد الفشل لو قلت كم في هذا الأجهزة التواصل والهذا نحن عرفنا ما فيش تواصل إلا بالأرضي كانت
1: التلفون
0: وعبد السلام معه يقول لنا أينهم يعني
1: عبد السلام ما
0: مقبل
1: أيوه اللي كان وزير الشؤون الاجتماعية
0: وهذا كان من أنبل الناس هو اللي عيب يعني بالغنى في هذه الأماكن ونحن نهجم عليهم ونقبضهم يعني تصور المحاكم بعد سنة كانت مقررين هكذا فغاب وإحنا مشكلتنا يعني أن إحنا هنمشي في الليل الحركة يعني تقريبا الساعة 2 فجر
1: توقيتها
0: أيوة وكان لابد للأخ محسن فلاح هو قائد الشرطة العسكرية والاستطلاع الحربي الاستطلاع الحربي طبعا موجودين في كل النقاط المحيطة بصنعاء فكان لابد يبلغهم مثلا في يسلح انه يعني يثق في الضباط هؤلاء اذا ضلعت القوه العمالقه من دمار لا تضاربش معها في عصر قوات الاحتياط عطلع من باجل كانت في الازرقي قوات اللواء الاول مجاهد الكوالي اطلع من هناك قوات خشم البكره المظله تعجي من مارب أنه ما يتصادمش معاي خلوه أدخل واحد من هؤلاء بلغهم طبعا تحركوا استعدوا وإحنا عاد إحنا عن مشيقر اليوم الثاني نهجم عليه شوف ماذا حصل هذا هو هرب هو ضغط حتى صرح قال أنا عرفت بالعملية قبل 4 أيام وهي حقيقة هذا أنت قرأت هذا قال سمعته ولا لا وهو هذا يوم 11 أينه؟ ما فيش خبر ولا متواجد في هذا الأماكن. قمنا أجلنا. طبعا التأجيل عدة نازل يضطنا 11 12 13 14. تحركنا إيش يوم 15 وقدم في قمة الاستعداد للمواجهة. سمعت ولا لا؟ تحركنا وصيدنا على صنعاء كلها يعني أصدر قواتنا. لكن كانت المفاجأة قد جمعنا المدرعات والذي كانت في عهد إبراهيم الطقوم والهذه اللي عندهم خبرة جمعناهم في اللواء الخامس عند نصر علي حسين الله رحمه يهجموا على اللواء الأول بغته ويحركوا الدبابات. فما ساروا إلا وقدم مستعدين. ضاعت المباغتة احتلينا الإذاعة للأسف لعلق البيان ضاع وكان وكيل وزارة الإعلام
1: الذي هو من؟
0: عبد الله السلام الحكيمي
1: ضاع
0: هرب يعني طبعا جلسنا ساعة ونص وإحنا نعمل مارشات وهذا عيجي وملتزمين لازم يجي الذي هو مكلف بهذا والقصر السلاح كل صنعاء سيطرنا عليها. لو ما تحركت الدبابات حق اللواء الأول طبعا في أيام الغشمي قد اللواء الأول قدوا فرقة قد كبره وعرضه يعني قدوا أكبر قوة كان ضاربه هذا اللواء الأول مدرع هو لي دخل القيادة وإحنا في القيادة قد إحنا ماسك الله والكل
1: أنت موجود في القيادة؟
0: أنا موجود أنا ومحسن فلاح ومحمد حسن دارس وأعضاء المجلس.
1: محمد حسن دارس إيش كان موقعه؟
0: كان قائد لواء في اللواء العمالقة وعضو مجلس القيادة.
1: أيوة.
0: كذلك قريبه حمود القحم طبعا هذا اللي كان يطلع على العمالقة وبعدها نزلوا ما قدروا يخذوا مني سلاح نزلوا على صرواح على ما وبعدها نهبوهم جلوا كل شيء قد فات الأوان يعني اللي قوة اللي عد دخلها اللي عد شيء ما حد منها هزت وصل الله صنع إطلاقا وهذا هو سبب الفشل يعني قناعتي. أما أن بخيانه ولا شيء ما كان فيه.
1: طيب هربك ابن عمك إلى نهم كم ظلت في نهم؟
0: طبعا بين لهم وبعدها والجوف وما رب كنت أتنقل
1: هذه حركة تنقلات
0: يعني إلى 92 أنا حتى في 90 ما دخلت
1: من عام 79
0: من 78
1: من 78 إلى 90
0: إلى بسمه بعد الواحد بسنتين
1: 92
0: ما لكن تحركنا أنا وعبد السلام الدميني يعني بين القبائل شكلنا جبهة يعني مناوئة وعملنا مؤتمر ضخم في حائر العش يعني في سفال الحران يعني والجوف. طبعا بسبب المسؤولة الأمريكية اللي سمعنا أنه نازل يمارب واحتجزت أنه يعني لأنه مسكوا علينا شيخ من الوطنيين اسمه الشيخ درهم الشليف شيخ كبير
1: مسكوا في صنعاء الدولة
0: حركنا نعم تحركوا مسكنا الراجل هذا واستضفنا في رأس جبل شاهق قلنا له إذا خرجت قوة وضربت أنت أول من تكفز من هذا الهائل 3 كيلو والله في حريبنا.
1: من هو كان المسؤول الأمريكي؟ هو السفير؟
0: السفير قالوا
1: السفير أيوه
0: طبعا هو مع جهاز اتصال يعني كان يتصل لأمريكا وهذا فاوضوهم وإحنا نضيفه كل يوم نذبح لك كبش وهذا خرجوا بعدها فاوضوا نزلوا قوة وبعدها جاءوا يتفاوضوا محمد عبد الله أني بين غلط وعبد الله صالح وهذا كنا أول شرط الشيخ حقنا ثانيا
1: تشو الشيخ أخرج
0: ما شبعنا من مصالح من الدولة 40 بئر ارتوازي يعني كلفوا علي مقبل الله يرعاه
1: علي مقبل قثيم
0: قثيم كان أمين عام التعاونيات ونفذها فعلا.
1: كم عدد
0: 45 بئر ارتوازي فيهم كلنا يعني ضربنا ويعني هذه بسمها
1: 45 البئر لا تزال إلى اليوم شغالة؟
0: إلى اليوم شغالة آبال ارتوازية تقريبا في كل قرية.
1: طيب
0: فهذه بعض المنجزات.
1: أنت التقيت بالرئيس علي عبد الله صالح بعد هذه
0: والله التقيت عدة لقاءات لكن أول لقاء كان في 84
1: أيوة
0: كان نازل يمارب وأنا ضالع إلى ثومه يعني ما بيش معانا سوق إلا ثومه هذا في نهاية صنعاء أتصرف أنا ومعي 5 أو 6 أنفار بجيب وشوفنا الطقوم ولا هذا حقه بعدها بسر وأنه علي عبد الله الصالح ونجبه مجاهد وشوارب. مجاهد وشوارب كان بيني أنا ويتواصل يعني، كان صديق ودعمني، وضربت للسلام وهذاك رد جاهد. مشينا بعد شوي ما نشوف الله سير ورانا بدفلح النور والطرق
1: تلاحكم.
0: قلنا هذا قد رسل طقني يقتلنا، ومن انشرنا بين الحجار يعني في جبل نقيل بن قيلان يسموه اللي فوق ثومه. هذه احنا من ضاق الجبل. بعدها وصلت السيارة هذه من حق الرئاسة، والمجاهد خرج. قمت سلمت على هاني يا فندم، قال انت ضربت لي سلام وانا رديت، والرئيس قال من هو هذا؟ قال قلت له هذا ابو حاتم هذا الناصري. قال عتسردت الله عندي لا مارب؟ قلت له تمام، ولذلك تالي سيارة وجيت للحين قال انزلك مارب. قلت له انا محكوم بالاعدام انا. قال في وجهي والله يلا. قالوا عيال عمي هولك اللي معي خمسه يلا ننزل جمعه. قلنا ما عندو سيروا نبونه اننا نزلت في وجه ابو شوارب وانا عاد اركب معه.
1: وركبت معه بدون مرافقين
0: لحالي. وصلنا مارب، طبعا الطار الطويل حق القصر الجمهوري والغرفه حق الاستقبال في نهايته. وصلنا والرئيس بسر مجاهد وقال، وانا اديت له التحيه. قال جالس حافظ؟ قلنا حافظ كل شيء لكن ما تفعل الكامله في البيت العطل. قال يا مجاهد هيا نروح نسوق في السد. رحنا ركبوني فوق سير من حق الرئاسة، شفنا السد ورجعنا. على الشاطر كان هو التوجيه المعنوي.
1: ايوه.
0: قال لي انت اجلس هنا بالي مكان. بعدين طلع انه امام الرئيس اجلس
1: البقعه.
0: ايوه الرئيس جلس، وعبد العزيز عبد القني كلهم الله يرحمهم، والوزراء يمينه، والشيخ عبد الله وسنان واحمد علي المطري، والمشايخ واعضاء مجلس النواب بشماله. دار ما دار واننا في الوسط كباله. قال يا اسمعوا، نسأل أبو حاتم هذا عجوب. طبعا سكتوا وأنا أقول تفضل يا فندم. قال لو نجح حقكم الانقلاب من كان عاد عدموا من هؤلاء أنت بيده عليهم كلهم. قلت له جوب هذا يا فندم، الأسئلة يدوها المخبرين عندما يعذبوا المساكين، ينتزعوا منهم
1: أقوى
0: يعني اعترافات كاذبة. أنت رئيس جمهورية. قال الشدو قد عفيت عنه، جوب خليك شجاع. قلت له اقسم بالله ما كان عدمك إلا أنت. طبعا خيم وجو من 4 إلى 7. طبعا هنا في حاله ارثالها يعني. بسرد الساعه 7 قمت قلت استاذن. قال مع السلامه. خرجت اسمع اقدام وراي. قلت والله انه قد ارسل داعي من يطلق علي الرصاص
1: هو ليل طبعا.
0: ايوه
1: ايوه.
0: بين الشد وهلل قلت مثل خبرتي وانا ولا التفت والله. لو ما نزلت اول درج ووحن حجفني ولو سنان ابو لحوم بيبوسن وبيقول بطل بطل. قلت له اديت لك كلمه الشوعه. قلنا كان عاد قولها هناك ما اجت امري عند تطلق علي الرصاص. قال معك سياره؟ قلت انا ما شداني مجاهد. قال يلا مشاني فوق سيارته والمرافقين حقه. قال لهم مشوا لا توقف ولا في بيته. وطلعت
1: وصلت لها.
0: وصلت لها هذه من
1: الركات. طيب انت تعينت مدير الطرقة
0: ثاني مرة ايش عمل؟ قد معهم مشروع ارسل نزل وارسل لي مدير الامكان محمد عروة هذا زميلي.
1: الرئيس ارسل لك؟
0: ايوه. طلع لي البيت قال الرئيس يشتي. نزلت له عنده قال لي احنا معنا مشروع يعني طريق الجوف يعني وطريق مهم جدا وهذا نشتي تكون مسؤول عنه. قال مستعد. قال خلاص انا عاد ابلغ الكرشومي. بعد اسبوع واذا الكرشومي يرسل لي واحد اسمه يحيى عايد كان زميلي في روسيا وهو في الاشغال. طلع عند ذلك الكرشومي قال شوف هذا مشروع كذا ومهم وما بيش دوله ولا الحين اللي يشتي تامن لي انا اديه. قال لا نشتي حاجه واعده مرتب لي واثنين مرافقي وسيار شهريا بسكوت وشكليت.
1: بسكوت وشكليت
0: بس.
1: ليش؟
0: سيارة كان يدي شهريا. قال هذه بس. قلنا بس هم راعي يطلب مطالب خبره وعسكر لا لا بس هؤلاء. نزلنا يا سيدي نزلوا أول آلية في الفرضة اللي خط مارب والجوف.
1: أيوة.
0: ونقد ذلك جهاز سيارة وفوقها جهاز اتصل معه ومع ضيف الله الشميل قائد الحرس الجمهوري. اتصل قال اطلع. طلعت قال ما. قال اشتب سر الخط هذا. قلنا لا يجلب سر الخط. هيخططوك ما بيش دولة في الجوف هذا. قال ولا عاكشي ما يعرفونيش. قلنا قلت نلتقي في الفرضة. الأول فرضة. فكرنا ونلقى جاب سير الصالون قديمة ومهندسين. منهم ابنه عمر. مشيت الأول وهم بعدي. قريب يعني. وصلنا ما فيش اللي نجح المشروع أن ما فيش محطة بترول إلا وسط الحزب. ما فيش في المناطق وذاك حين كان يدفو سيارة ما يلقوش أن يمونوها أنها في المشروع يعني.
1: أيوة.
0: وصلنا لا عند المعسكر وعلى الرجعة قال يمون في الحزب. عرفوا الكرشمي قال كافزوا قالوا الكرشمي حقوقنا قولتهم. وأنا دعيتهم السيارة الجديد عادوا الدهاب جيب خطر وناجوا فلتوا جو قلنا هذا وزيري وأنا فلان أبو حاتم وأنا كذا وغمس للسواق قلنا هو المسدس فيها طير شغل وضار راحوا لهم فأنا بعد قطعوا لي المهم قعدت نثره بعدين ما شيت لي ما عاد أظنش يعني فلتوني ضلعت وهو صلى طريق مارب ضلعوا وبعدها بينكت قالوا ما أبو حاتم عايش له ما بيش ربع ساعة هو في مارب الغداء في مارب إلا وأنا عنده بدأ يسامع عليهم قال ها كيف فلتوك قال والله أن أنت لي تأمرت علي وقلت لهم ينهبوني كنا يا كثر حيلك بعدها كان يسميني المخرب في عقله أنه أنا لي
1: الكرشمي
0: أيوة فترة طويلة المهم بعدها قصص معين مع
1: لكن واجهت مشاكل يعني قبلية
0: إيش مجاهده مجابه نهب علي وكان ينهبوا كذا قلت لك السيارات كنت نعبيهم بترول للمسافة لعي المهم فيها وإذا سرقوها يخرج لك 3 كيلو ونجح البترول وأنا الحق لها وأجي ونلس سيارة هنيك يعني أكثر من 70 سيارة
1: هذه واحدة من الخطط اللي كنت
0: تعمل من اللي. كنت أمشي أي قرية أوزع للأطفال والنساء والبسكوت
1: وتمشي الأمور
0: وشكليت ما قد أعرف وش هذا الشيء ما بعدها كان سيارتي خضرة الوحيدة في الجو لون أخضر الجيب كان ما بالله يبسلوا سيارتي ويهبوا من كل مكان عزب البسكوت
1: والشكلي
0: وإذا واحد نهب يجي أقول له اركب نهب ونسير أوصل للقرية يقول لي هانا نهب وأقول لهم شفتوا السيارة الفراري يقولوا أيوة شلها فلان ومشابها كذا يعرفوا بعضهم والحق لها واجل له ونقطع عطل هنا ما بيش بترول ولا سر عليهم مسمار والله سمعت ولا لا ونجح المشروع بهذه الطريقة طبعا مشاكل حصلت كبيرة يعني
1: جدا
0: لكن ما بيش وقت لل أيوة. في الكتاب عاد القاها يعني
1: تسلم شكرا نعم حاتم أعتقد أن احنا سنكتفي بهذا القدر
0: الله
1: وأنا سعيد جدا بهذا السرد الشيق يعني لرحلة طويلة وربما لا تكفي حلقات ولكن
0: لما تكلمناش عن مسيرة التنظيم والهذا يعني طبعا أنا ناصري ملتزم وأنا عرض علي يعني مثلا أدي لك مغرب مثلا قبل ما تكمل تعالى الشيخ عبد الله بن حسين كان يحترمني كثير وللأمانة خدم فلسطين يعني أنا دفعت للمؤسسة القدس والدعم الفلسطيني تعاني بها قال اشتيك خاص نجلس الكلمة قال يا أخي أنا اشتي أسألك أنت نقيب ومنه قبيلة كبيرة عريضة ليش وقعت ناصري قلت له شوف يا شيخ أتي لك الصدق عليه قلت ما قد بش عندنا الأحزاب هذا الأحزاب شيء في القبائل وأنت بتقول أنا منه ومنهم من بكي وكذا قبيلتي منهم قال أيوة قلت لكن أنا وقعت ناصري لأن قبيلتي امتدت من موريتانيا للبحرين أينما سرت قبائلي الناصري موجودي قال والله شاطر
1: عجبت الإجابة
0: هذه بس نكتة بعد من نكات خيرات معنا هذه أديها مثلا للجلسة يعني
1: علاقتك بمجاهد أبو شوارب كانت تمام
0: وساعدني حتى في بناء البيت و يعني كان يرسل لي سيارته وأنا مشرد يدخلني بيته اللي جنب المدرسة الفنية كان ساكن قبل ما يصير شارع مجاهد ونمسي عنده هنا ويردني لانه يعني في الفجر خلي
1: يعني كان في علاقة قوية
0: قوية جدا مجاهد يعني كان
1: واعتقد أنه له كان حضوره في المناطق الشرقية عند القبائل
0: محترم هو لا احترام كبير جدا والشيخ عبد الله للأمانة يعني الشيخ عبد الله كان له حضور وشجاع، وهذا يعني يمكن واحد تكلم عن، لكنها قوة تقليدية يعني للأسف.
1: شكرا جزيلا،
0: شكرا لكم يعني، شرفت الله مع الأخوان ولهذا.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة قادمة مع حوليات بودكاست.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: الآن استراحة الظهيرة

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-5-2-2. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي. مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة. كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: من سما مدينة الخليج العربي حيث تتوفر الكهرباء على مدار 24 ساعة، وعلى ضفاف ساحل أبيان حيث نسيم البحر وهدوء المكان. تشرق الفخامة من قلب سما مدينة الخليج العربي، مشروعاً صمم ليمنحك أكثر من مجرد سكن، لنمنحك حياة مليئة بالراحة والرقي والإحساس الحقيقي بالرفاهية. واجهات أنيقة، تصاميم عصرية، مساحات صنعت بعناية لتناسب تفاصيل يومك الجميل. في سما مدينة الخليج العربي كل الخدمات متوفرة على مدار 24 ساعة، كل زاوية تحكي جمالاً، وكل لحظة تمنحك شعوراً بأنك في المكان الذي تستحق. سما مدينة الخليج العربي، المدينة الأجمل والأروع والأفضل.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.